عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ونتأكد صوتي باش يوصل مزيان للمسوق. تحبك أكسجين فان.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب المنصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

تشعروا فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع.

0: محلاك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلاك محلاك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلاك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محلاك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: امين يا رب العالمين.
2: دعوه حلوه فتحه سكام.
0: محلاك ميمه غاليه تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبه اللي فيك. ومحلاك يا امي منورت لي الدار ومتونسه بينا ليل مع نهار. اكسجين فم القلب لحنينا، هذه كلمتي للميمه، الميمه لحنينه. اما حتى انتم محلاكم راو، محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني. وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: Adınızın mail e-mail. Adınızın mail
1: e-mail.
2: Avhiye Oksijen FM. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Naharukum zin. Yevukum inşallah. أسعد الأيام الافتتاحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت ولايتنا الغالية ولايتنا الباهية وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء تونس الحبيبة والقريبة إلى كل القلوب. الافتتاحية زملائنا الكرام زميلتنا أمل إبيدي أم آدم صديقنا سي محفوظ نادي الشعبي والفيزان دوبي وكل طاقم أكسجين فام يقولكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية والتفاؤل يغمر القلوب. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 التوقيت 6:46. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق من سوى دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ربي يحفظنا جميعا، ربي متعنا بالصحة والعافية وما فيها باس، ويلزمك تعمل طلة على وسيلة النقل متاعك قبل الانطلاقة على خاطر ربما تكون فما حاجة ناقصة ولا كذا. ماذا بينا ديما توفير أسباب السلامة والذهاب كما نحبوا احنا ونجعل ديارنا أيضا لعائلاتنا وصغيراتنا كما نحبوا احنا لباس وفرحانين. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا من حسن استلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إذا كان إنسان إسلامه باهي والدين متاعه باهي وعلاقته باهية بربي يعني ودليل على أنه يعني مسلم بالحق مسلم قلبا وقالبا كما يقولوا تركه ما لا يعنيه، معناها اللي يحب ربي يحبه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلهى بروحه بعيباته وعلاقته بربي يتلهى بعائلته بصغيراته يخدم على روحه يقوم بواجباته على أحسن ما يرام. تحب تتلهى بالعباد، فما زواولة فما محتاجين فما ناس ناقصين برشا حاجات كما اليتيم. ربي قال وأما اليتيم فلا تقهر. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا أنا وكافل اليتيم في الجنة. تحب تتلهى بالعباد تلهى بهم في الناحية الإيجابية مش في الناحية السلبية، فلان بيه وفلان عليه فلان عليها وفلان كذا ماذا بينا. ما نسألوش على حاجات ما تهمناش. لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ربي قال ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني نسأل حاجة اللي تفيدني، نسأل حاجة تقدم لي إضافة، نسأل حاجة تنور لي طريقي. إن شاء الله ديما نحاول نمشيو بتعليمات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا وقبل ومع الحديث النبوي الشريف نمشيو بكلام ربي عز وجل اللي القرآن الكريم اللي ربي بعثه لنا للهداية. احنا كنا قرأ الفاتحة نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله تعالى ديما نطلب الهداية إلى الطريق الباهي الطريق الصواب، نطلب لأولادنا نطلب لروحنا نطلب للناس الكل الهداية، وربي أيضا يهدي الناس اللي قلوبها فيها الحقد فيها الحسد لتونس الخضراء وتسعى إلى منحة من الالتحاق على الأقل بركب الدول اللي في طور النمو ولا المتقدمة على شلاء. رب يهدي الجميع، رب يحفظ بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. وبطبيعة الحال أنت كي تسمع حاجة قبل قبس من الإيمان تقول فيها زميلتنا وجدان على كل الأم وعلى كذا وعلى كذا ونحب أماتنا وآبائنا، أنت إذا كنت تحب أمك وبوك كتلميذ ماذا بيك معاش تعبوا كل يوم تقى أم تقى أمهات وآباء في المدرسة معنا الشهر من بينا نقار والوليد عامل مشكلة والبنية عامل مشكلة. كي تحب أمك وبوك صحيح تحبهم أما حاول تنقص الأتعاب عليهم تحاول ترتاحهم شوية قوم بواجباتك وربي كما قلنا يهدي الجميع. ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك اكسجين افلام بالصوت

0: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية، ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيي في كامبوس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيز دو بيزيرت عندنا الحل.
1: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط.
0: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيي كامبوس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
1: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
0: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا، عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة، عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم، وزيدها محجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس، تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق, نسلموا عليكم, نقول لكم مرحبا بكم معنا في نهارك زين حتى للحداش. برشا أخبار, برشا كواليتي, برشا موزيكا وبرشا بنا تستنى فيكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. دونك باش تكلمونا على 31 10 58 53 53 51 53 53, باش تتفاعلوا معنا نسمعوكم في مختلف مشاغلكم اليومية. سينو اللي قاعدين يجربوا في قيوة بنينة تعمل 66 كيف, نقول لكم صح فطوركم الصباح هنا كل يوم, نقول لكم يلزمكم تحرصوا انه فطوركم يكون بيان ايكيليبري, غذاء يكون متوازن. مانيش قاعدة نجمر في البيت, مي كل يوم نفس النصيحة باش انتوما وانا والناس الكل ما ننسيوش اي سورتو كعيبة الغلة واهمية الغلة الصباح. وانا نحاول كل يوم نعطيكم أستوس في فطور الصباح تفيدكم علاش لي. كل يوم توا بالتنسيق مع مروة جاتني الفكرة, توا بالتنسيق مع مروة نحاول أنه كل يوم نعطيكم وجبة, خاطر اللي يسمع يقول لي وجبة متوازنة يوم بعد نيديا, نقول لك الله يبارك تدلل. توا بالتنسيق مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية, فطور الصباح اللي هو من 7 للـ9. إذا كان أنت تسمع فينا تحب تعمل تنقص في الوزن, وإلا عندك حاجة مقلقتك, وإلا قلق في المعدة, كرشك تتنفخ, فطور الصباح فما حاجات ما تساعدكش, مثلش النجم نعاونوك. خلي على 31 10 98 90 شنو الأشكال بالضبط, شنو الحاجات اللي قلقوك, شنو الأمراض اللي عندك. إذا كان فما أمراض مزمنة وأحنا نحاولوا نساهموا كيفاش نعطيوكم فطور الصباح اللي هو من 7 للـ9. الفترة هذه مهمة برشا في فطور الصباح, وشو ما هما الحاجات اللي تنجموا تاكلوهم وتنفعكم. نتفكر مليح, حكيت علي بذور الأشياء وكيفية استعمالها وكيفاش تتنفخ وتبيت في الماء ونشربوها في الماء صباح. تحثت على كعبة الياغورت بالشلشلين, على كعبة الدقلة بالنسبة للي عنده مونك دو فير وما عندوش مش قاعد يشرب في حرابش الحديد يتقلق يدوخ, ينجم كعبة الدقلة اليومية بقلوب القراء. فما الياغورت اللي بالشلشلين, فما برشا حاجات تصبح نجمو نعتمدوهم قبل ما نخرجوا لخدمنا, قبل ما نمشي نهزوا صغارنا يقراو وهما بيدهم تولي لهم عادة. كل نهار صباح يكلوا حاجة صحية تفيدهم وتفيد صحتهم وتخليهم عندهم برشا طاقة لين يرجعوا يروحوا ويركزوا, خاصة التركيز, خاطر اكيد كل امرأة هي في الاستماع, وإلى كل رجل عنده صغير ويقرأ سواء في المكتب في الكوليج, فما برشا معلمين برشا أساتذة يتسكيوا من قلة التركيز. لو فما العديد من الأغذية اللي تساهم في أنه صغيرك يبدأ عنده طاقة وزيدة تركيز مهم في القسم, تخليه يقعد ويركز وينتبه أكثر وأكثر في القسم نتاعه. واللي زادة كيف كيف معروفة كعبة الزوزة, كعبتين ثلاثة في اللانش بوكس ما تنسوهاش. الفواكه الجافة, مرة زوزة مرة لوز, كل نهير وقسمه وراو. على فكرة انا نسمع في بعض الامهات تقولك مكلفة, صدقني اذا كان انت تجرب وتاخو فيكيا وتعرف كيفاش تقسمها, توا تنسى جو المعلب وتنسى الكيك اللي وليت الكعبة توا بدينار وبفناشن ميين ولا بنا ولا مطعم وتاكل في السكر باكل جو بفناشن ميين. دونك لو 3000 فرنك و4000 وحتى 5000 فرنك, ويمكن حتى إذا كان باش تاخو العصير المعلب والكيك المعلب وتوسكي معلب, لو كي تعمل انت كيك في الدار يبدأ صحي وتحط فيه فاكيا, وإلا تشري فاكيا ب5000 4000 راهي تبذر تقسمها, تنجم معناتها تقسمها, تلقى روحك خير ملي كل يوم تشري في المعلب واللي هو سكر وقاعد يفيد ماهوش قاعد يفيد في صغار, قاعد يضر بيهم. ان شاء الله صغيراتنا ديما لاباس كما يقول دكتورنا المنير, وان شاء الله احنا صحتنا تبدا بخير باش نجموا نعاونوهم يقدموا ينجحوا في حياتهم, وان شاء الله نراو كاين الخير الناس الكل. اكيد راجع بعد شويه باحوال الطقس بالنسبه لليوم. سيطروا روحكم, ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.

chauffant. Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir,

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صباح الخيرات والفرحة والمسرات اللي تغمركم في كل الأوقات. صباح الخير تونس، صباح الخير تونس الجميلة. الطقس اليوم زعما كيفاش تسمعوا تو دو سويت في الميتيو. سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية. بعد الظهر الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال. تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. المصدر المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك صباح ولات فما كنسمع الباردة المنعشة نحسوها كل صباح وقت اللي نخرجوا من الديار، وما زال فما تغيرات الحقيقة في أحوال الطقس. صحو مرتقب بأغلب الجهات مع استمرار تدفق التيارات الهوائية الشمالية. الحرارة تقدم في انخفاض طفيف. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. الكلها تتسائل إسكو فما شتي في الأفق وإلا لا في بنزرت. دونك احنا هنا قاعدين نتابعوا في المعهد الوطني للرصد الجوي المهندسين والخبراء وكل ما يبدأ فما تحليل وإلا جديد في أحوال الطقس إلا ونمدوكم به. إن شاء الله نهاركم مزيان كيفكم وصباحكم كله أمل، وإن شاء الله الغيث النافع قادم بإذن الله.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع على معان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل

0: تلسوميكا ابتداء من 55 دينار في الشهر، جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرت 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
5: اسنا يعني متابع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام واثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان، طول سومويتش كلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ملي جوب بانيار والدو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للإحتراف. للإستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت توين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملي فاش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحناقة والتجميل. هذه فرصتك.

كوافير اوم ودام زادة. وانت يا بروفيسيونيل يا اصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم اقوى ما عندك وخلي ابداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينغ لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم

مفتوح، ما تستنش للأخر وأحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شوليق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم الناس الكل مع بعضنا في ريكاب ميديا باش نعملوا طلع على أبرز العناوين اللي جايت فيها اليوم. جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. وانت في دارك وانت في خدمتك وانت في كرهبتك إذا كان فما موضوع من المواضيع اللي باش نحكيو فيها في ريكاب ميديا أثر انتباهك وإلا عندك تعليق يا إما تخليه على 31 10 80 90 وتتفاعل معنا. سينو تنجم تكتب كومنتير على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي. ومرحبا بين الجميع للتفكير في موضوع حكينا فيه برشا مرات، نظافة المحيط أولوية الأولويات. أنا هني قلت لكم وذكرتكم وكل إنسان كل واحد فيكم وضميره. العناوين اللي جايت فيها اليوم جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية: 10 أعوام سجنا للمتصرفة القضائية لكاكتوس وخطية لسامي الفاري في قضية ذات صبغة ديوانية. أسمى سلامي المديرة العامة لشركة الأدوية تحدثت عن أسباب فقدان بعض الأدوية. الموضوع على حقيقة اللي يحكيوا فيه مرضى، خاصة المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة. تمتلك تونس صناعة دوائية تطورت على مدى عقود، تضم عشرات الوحدات الصناعية وتوفر آلاف مواطن الشغل. وتقول معطيات رسمية حديثة أن الإنتاج المحلي أصبح قادرا على تلبية نحو 75% من الحاجيات الدوائية للبلاد. في المقابل نقولوها ما زالت السوق تعرف تحديات في علاقة بنقص الأدوية لأسباب متعددة. احنا نحكيه عن قطاع استراتيجي، نحكيه على مرضى يلزم الدولة، نحكي على تونس اللي يلزم تضمن لهم أمنهم الدوائي. ونقلصوا شوية من تبعية للخارج، وفي نفس الوقت تكون فما صناعة تصديرية ذات قيمة مضافة أعلى. الصناعة الدوائية جزء من الأمن الصحي وجزء من الأمن الاقتصادي. دونك صناعة الدواء اللي تنجم تتحول إلى منصة صناعية وتصديرية تخدم تونس وإفريقيا، لكن وتنجم زادة في نفس الوقت تتحول إلى رافعة للاقتصاد. لكن كيفاش باش نحمي الصناعة وحرية السوق؟ خاطر بين حماية الصناعة وحرية السوق فما تحديات مطروحة تتعلق بالتسعير. الدواء في تونس منتوج حيوي، الأسعار تخضع لمنظومة تنظيمية ودعم وتعويض مرتبطة بالهيكل ذات الصلة. لكن تثبيت الأسعار لفترات طويلة في بيئة تتغير فيها كلفة المواد الأولية وسعر الصرف والنقل يمكن أنه يخلق ضغط على المنتجين، ضغط على الموردين. في المقابل رفع الأسعار ينجم يحمل المواطن والصناديق الاجتماعية كلفة أكبر. دايوغ احنا جينا تليفون كلها تتشكى من زيادة في أسعار الدواء. مفماش قالك دواء في تونس إلا وسومو زايد، وزيد فما دواء اللي مش موجود أصلا. وأحنا نعانيو من أمراض مزمنة، والنهار بحسابه إذا كان ما نشربوش الدواء متاعنا. نواصل في العناوين. بالنسبة لي سمحوني، أسمى سلامي المديرة العامة لشركة الأدوية تقول فما مقاربة مجال الصناعة الدوائية يتطلب بداية الاطلاع على تجربة المؤسسات الرائدة في هذا القطاع الحيوي وضمان هذا السياق. شركتنا قالت هي ثالثة على مستوى رقم المعاملات قطاع صناعة الصيدلانية، منظم جدا، قاعدين نتعاملوا بشراكة مع الهيكل الرسمي منها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والتفقدية الصيدلية. قالت فما برشا تحديات، أهمها أنه نوفر الدواء في حد ذاته، خاصة مع النقص الموجود أحيانا ومع اللي صاير من أزمات في العالم. وقالت على مستوى الصناعات المحلية التي تعد صلب اختصاصي، هي تعتمد أساسا على التزود بالمواد الأولية، وأجال التزود أصبحت أطول وأسعار عديد المواد الأولية ارتفعت اللي ضعف بعضها 3 مرات. هذا إن وجدت، قالت، إضافة إلى إجراءات التوريد واستلام المواد والقيام بالاختبارات اللازمة، وهو اللي يخلي الأجيال طويلة نوعا ما. سألوها قالوا لها هل يمكن لبلادنا أن تتحول إلى قطب إقليمي ومتوسطي في صناعة الأدوية؟ الإجابة كانت تونس قادرة فعلا على أن تتحول إلى قطب صناعي في مجال الأدوية بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي وخبرتها الكبرى في هذا المجال اللي تتجاوز 4 عقود. ومن المهم قالت تشجيع الاستثمار في مجالات دوائية متطورة تكنولوجيا كما اللقاحات، وهذا ما يبحث عنه الصناعي التونسي. وللعلم فما العديد من المستثمرين التوانسة اللي استثمروا في المجال الحيوي في عديد الدول الإفريقية والشرق وشرق. دونك هذه الإجابة متاع أسماء السلامي المديرة العامة لشركة الأدوية. نواصل في العناوين، تنخفض هنا ترتفع هناك أسعار اللحوم الحمراء، أسعار اللحوم الحمراء متباينة، لماذا؟ ولكن نحكي في الأف احنا بدنا نتسائل ونقولوا علاش لماذا تتباين أسعار اللحوم الحمراء في تونس ساعة قبل كل شيء. نعرف للموضوع هذا موضوع سنسيبل، وإنه وقت اللي نتحدث عن قفة التونسي راه موضوع ياسر حساس. احنا في بلاد نتمنى وتكون فيها الأسعار في متناول المواطن التونسي، وإنه ما تتحولش أبسط الحاجيات الغذائية إلى عبء يومي ثقيل يثقل الكاهل العالم عائلات. اليوم الموضوع هذايا قاعد موجود في كل دار جوستمون تونسية، التفاوت في أسعار اللحوم الحمراء من قصاب إلى آخر، من معتمدية إلى أخرى، من بلاصة لبلاصة، من ولاية لولاية تختلف الحقيقة الأسعار. والتونسي من حقه أنه يسأل يقول لك كيفاش نفس المنتوج أو منتوج معناتها متقارب في النوعية سواء في اللحم وإلا غيره من المنتوج نلقاو أسعار مختلفة بالشكل هذا، وهل الاختلاف عنده مبررات الاقتصادية وإلا لي اقتصادية حقيقية وإلا لي وإلا المواطن ولا اليوم قدام أسواق تفتقر إلى وضوح الأسعار. دونك وينو زيدا كيف ويني دور الرقابة لهنا؟ هذوما أسئلة كل أنا نطرحهم ونتمنى ونلقاو إجابة من المعنيين بالأمر بطبيعة الحال. دونك خاطر ما يلزمناش نحطوا المسؤولية الكل على القصاب، وحنا عنا برشا جزارة يسمون فينا ويحبونا. المسؤولية مش عليك انت الكل، خاطر غلاء اللحوم ينجم يكون مرتبط أيضا بارتفاع كلفة الإنتاج وأسعار الأعلاف وتراجع القطيع ومشاكل التزويد، هذا الكل نعرفوه. لكن زيدا ماذا عن المواطن؟ هذا اللي نقول المواطن التونسي اللي اليوم أصبح يقارن الأسعار ولا يقارن بكيلو لحم البر في الأوروب. شبيه في ترى يتباع بسيسوغو سيتوغو في تونس يتباع بستين وخمسة وستين دينار. المطلوب هو نشر أسعار مرجعية تكون واضحة وتكثيف المراقبة والتصدي للممارسات المخالفة. فاصل إشاري، نهاركم زين، الناس الكل.
4: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت فبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فبري لا تقعد تفبري.

0: حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون اولترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نتقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك وليوبور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي soins main et pied ou épilation visage et corps.
4: Si mon malhonnête, calmez-vous à 20 761 066 ou 50 30 99. École Nuzha, تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
6: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل الخمس سنين وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز فور ميكرو اوند من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط نودوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة والفرع الثاني في شارع حسن النوري وإلى كلمونا على 26 455 444.

0: من دنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسموكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
1: مرحبا بكم معنا في الكود كور تحية كبيرة للجميع وطريق سليمة لكل مستعملي الطريق نادية شبيك ما تحطش باسكال والله لا عندي معها حتى مشكلة باسكال بالعكس نحبها ونحب نسمعها وما عنديش معها مشكلة ونعديها باسكال دونك نسلم عليها برشا فتيحة من منزل بورقيبة اللي تحب برشا باسكال وقالت علاش ما تعديوهاش في الكود كور شبيني ما نسمعش باسكال في نهارك زين نقول لك مرحبا بيك مرحبا بالناس الكل اقتراحاتكم على الرس لاين وقت اللي تقترحوا كود كور ما عندكمش حتى خيار اخر كاين تسمعوها على موجات اذاعتكم العزيزه دونك نور الشمس باسكال الاغنيه خرجت عام 1994 اي نعم دونك عام 1994 يعني عندها مديدة نور الشمس الأغنية اللي طلبتها فتيحة وحبت تسمعها اليوم في الكود كور دونك فنانة لبنانية فنانة مشهورة فنانة حققت نجاحات كبيرة باسكال مش عليني غنية عن التعريف حبيتوها حبيتوا تسمعوها حبيتوا أغانيها دونك النسخ بتاع الموسيقى الكل موجودة وتتفاعلوا معها بالنسبة لأعمالها تعرفوا من عام 1991 هي معناتها موجودة وتغني سهر نظرت عيونك قلبك إيسي 96 94 نور الشمس الغنية اللي حققت بها نجاح باهر هي من مواليد مارس 27 مارس 1969 نسموها في الكود كور نور الشمس راجعين

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars par mois. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل11
2: وأكتوب

0: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق ألفا.
1: اهلا وسهلا وتحية بالحق لكل مستعملي الطريق وخاصة الطريق الوطني عدد 11 على مستوى 6 متاع السيمونتوري وين فما ترافو متاع القنطرة جديدة محليهم. شفنا اشغال حثيثة في القنطرة لكن الناس اللي ما في بالهمش اللي راو قاعدة تبدلت اثنية واللي يجيبوا على الدورة نعرفش اسمها على بني نافع من تالي على السيمونتوري ولا بيشخي يدوروا من تالي من الرومبون متاع السكة، فما ضغط مرور كبيرة وكالي عنده موعد 9 يخرج من 7 متاع الصباح حتى فما برشا امبوتياج مع الكمين مع الكيران مع الكراهب.
0: أريد الامبوتياج إذا كان ناخذوه من الجانب الإيجابي نقول لهم صباح الخير يعطيكم الصحة، خاطر هذايا دليل على أنه كل مواطن راهو صباح يقوم يمشي يسعى يخرج على ربي يخرج ربي يجري وراء لقمة العيش يلقى روحه معناتها يواجه في موجة جديدة من المصاريف الزيادات اللي تستنزف جيبه تقلص من قدرته على العيش الكريم، ولا كلمة العيش الكريم توا في تونس راهو نقولوها واحنا حاشمين اليوم غلاء المحروقات راهو يخرج راهو سيركولاسيون بوتياج هاك المواطن هذاك يصرف عليه برشا فلوس راهو الكهرباء تبدا بروميير
1: راهو 10000 تحط
0: للسيركولاسيون
1: 3
0: لتر ما تحط شيء 10000
1: ولا توا مع الوضع العالمي ولا الجيوسياسي اللي قاعدين نراو فيه والحرب والقصف اللي صاير معناتها نوليو نستناو باش نلقاو عنا
0: اليوم مع غلاء المحروقات واللي رافقوا من ضغط على ميزانيه العائله الواحد ولا يتسائل يقول لك احنا معناتها قاعدين نعيشوا برشا وجيعة بالاسعار هذه تو اللي سوق في كرهبته يقول لك ما عادش ينقصنا كان نرجعوا للحنطور وايامات الحنطور يمكن نتصور
1: الحنطور والكريتة
0: الحنطور ما عندوش تاثير على البيئه الحنطور
1: لا باهي كيما الكهرباء لا يساهم في التوازن البيئي
0: راهو الحنطور وسيله نقل
1: تقليديه
0: اقل كلفه راهو زيدنا ما نزيدنا
1: تمشي تقليديه ويزوا بها عرايس راهو زيدنا

0: نتاعي هاكا في الهواء انطلق والجو نتاعو ايه مردوما
1: ايه مخير هز الجو نتاعو.
0: رو المسألة بالنسبة لي أنا أعمق من مجرد نكتة وإلا تعليق ساخر وإلا غلاء المحروقات. ما يوقفش عند صاحب السيارة اللي عنده كهرباء برك يحسه كهاورة ويمتد حتى إلى دائرة النقل العمومي, وانت تعرف ألفة قاعدين نعاني وتوا معضلة كبيرة بالنسبة للنقل العمومي وفما تشكيلات كبيرة من قبل المواطنين دونك نقل البضائع زي ده الفلاحة. كنت نتحدث هنا صباحا على غلاء الأسعار متاع اللحوم الحمراء وربطها بنقل البضائع والأعلاف يعني كل شيء مرتبط ببعضه,
1: حتى زيدا مرتبط بالقانون المالية بالموازنات اللي عنا في تونس والتحذيرات شنو باش نعملوا مع كما قلت لك مع ارتفاع الأسعار متاع المحروقات في كامل العالم, وهذا يأثر على الميزانية متاع تونس. والبارح شفنا نادية سيد رئيس الجمهورية كان عمل اجتماع في مع الوزراء في قصر قرطاج وكان تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في تونس وكذلك زوز مشاريع قانون المالية وقانون الميزان الاقتصادي للعام القادم, وهذا يراه في بارشة خدمة خاصة مع قانون المالية مع ارتفاع أسعار المحروقات مع الأجواء في العالم الكل. وإحنا ديما نقولوا راه العالم قرية صغيرة ما كي واحد يخزر له من فوق الحنطور مثل
0: إحنا مش نسمعوا الحنطور كاملة, لكن المواطن راه يقعد ديما مواطن واعي مش ضد ترشيد استهلاك الطاقة مش ضد البحث عن حلول اقتصادية, لكن من حقه يفهم اليوم المواطن التونسي كيفاش تتحدد أسعار زيادة المحروقات شنو انعكاساتها على حياته هو اليومية وشنو الإجراءات اللي باش تخفف عليه هذا العب, خاطر كما امراه سوجي تري امبورطون مهم جدا. والاخطر انه سياره بالنسبه لتونسي توا ما عادش رفاهيه ألفة, يعني هي وسيلة للوصول للخدمة. يقوم الصباح يلزمه يقوم يمشي يخدم يوصل صغاره يقضي حاجيته, يعني ضرورة بالنسبة لي.
1: ما هذا انت وفر النقل العمومي
0: بصفة
1: معناتها عدم الانتظام تاع النقل العمومي. ولهنا في ولاية بنزرت طلبات كبيرة واللي طالبوا علاش ما يكونش عندنا مترو احنا في ولاية بنزرت.
0: الحل هو الاستثمار في النقل العمومي, تحسين خدمات القطارات الحافلات, تطوير وسائل النقل اللي هي أقل استهلاك للطاقة, نقص من الكراهب سينو يا جماعة رانا باش نرجعوا بيكم للحنطور.
1: الحنطور باش يغني لنا
0: حنطور يا أمل
1: حركة بالحنطور
0: غزوة
1: مخدم الحنطور.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
2: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط.
1: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير، كوليج، ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
2: للاستفسار والتسجيل تكلمنا علي 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت وراء لوبيتال ميليتير.
1: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت، طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
3: أهلا وسهلا عسيمة، مرحبا بكم الناس الكل. بعد ما نسمعوا سبوت أليانس فرانسيس دو بيزيرت، نجم نقولكم صباح الخير لكل المستمعين، صباح الثقافة، صباح المعرفة والانفتاح على العالم. اليوم باش نسلطوا الضوء على مؤسسة ثقافية وتعليمية مهمة في ولاية بنزرت، لأليانس فرانسيس دو بيزيرت. اليوم نتحدث عن تحالف تونسي فرنسي، فرنسي تونسي، فرنسي ببنزرت اللي تحبون توما. دونك مرحبا بالناس الكل حاضرة معنا للحديث عن هذا الكل أكثر تفاصيل. السيدة نادي نجاحي ترابلسي، أستاذة جامعية ومديرة الأليانس فرانسيز. أهلا وسهلا مدام نادي، مرحبا.
4: خير نادية، صباح الورد. مستمعين متاع أوكسجين اف ام، جوج باش نصلح حاجة
3: صغيرة. تفضل.
4: الترجمة متاع أليانس فرانسيز، دونك احنا الجمعية التونسية الفرنسية للتبادل الثقافي.
3: الجمعية سامحني،
4: الجمعية التونسية الفرنسية.
3: نعم.
4: للتبادل الثقافي.
3: للتبادل الثقافي. اي نعم، واضح. دونك مدام يعطيك صحة، أستاذة جامعية ومديرة الأليانس فرانسيز، حقيقة احنا فرحانين برشا، سعداء جدا باستقبالك اليوم باش نسلطوا الضوء كما قلت على مؤسسة ثقافية تعليمية مهمة في ولايتنا، ولاية بنزرت، واللي فتحت أبوابها أواخر 2018 بداية 2019 باش تكون فضاء للتعلم، فضاء للقاء، فضاء للتبادل الثقافي في قلب المدينة. الأليانس للي قاعد يسمع فينا وما عندوش فكرة، ولا صغير وما قراش عندكم ويحب يقرأ عندكم، تعطينا فكرة.
4: الأليانس فرانسيس كما كنت نقول هي جمعية، جمعية تونسية. كما أي جمعية عندها دي ميسيون، دونك لي ميسيون متاع الأليانس فرانسيز هي جوستومون تعلم وتعليم اللغة الفرنسية. on propose également des certifications en langue française، donc برشا عباد تعرفهم TCF، DELF، DALF. وفما فولي زيدا ثقافي اللي هو دونك بيان سور une deuxième partie de nos missions اللي هي donc la promotion تاع l'échange culturel هذايا. Et on propose également donc en plus des événements culturels un espace de lecture public اللي هو المكتبة تاع الأليانس فرانسيز et le café culturel. Donc المؤسسة هذايا اللي هي الأليانس فرانسيز، en fait c'est un label موجود في العالم أجمع. en fait l'Alliance française c'est la plus ancienne ONG du monde. Ou Maujouda sur les 5 continents. Fama à peu près 840 alliances dans le monde.
3: 840.
4: Et Tunis, Fama 7.
3: C'est
4: bien ma firme, l'Alliance française m'ta Benzert. Donc, qui. كي نقولوا اقدم جمعيه، اقدم او ان جي في العالم، سا فو دير دونك فما اون اكسبيرتيز، فما اون اكسبيريونس، فما برشا حاجات فوالا نقدموهم في ولايه بنزرت.
3: جوستومون اللي يهمني اين، ودايوغ باش نتحدثوا شنو اللي عندكم، وانت جيتنا بجديد، ماشي تشيد فارغه استاذه، جيتنا بجديد اللي باش نتحدثوا عليه في أليانس. لكن نحب نقول كلمه انه المؤسسه ما تتلخصش في انه تعلم اللغه الفرنسيه، وانت باش تاكد باش تنفي كلامي استاذة بيان سور تتعدى انه تمكن الشاب من ادوات النجاح الكل نجمو ننجحو اما اسكو عندك ادوات انت النجاح في الدراسة او في الحياة المهنية وانه انت تعطي لروحك فرصة وتعطيك المؤسسة فرصة انه تفتح لك افاق جديدة قدام الطلبة قدام الباحث توا الكل نلوجو عن فرص معناتها افضل في عالم وليت اللغات وسيلة اساسية للتواصل والعمل واللغة الفرنسية بيان سور معناتها من اهم اللغات يعني احنا باش نتحدثوا بعد شوية اكثر تفاصيل عن لغال ادوات النجاح كيفاش نجم تنجح في حياتك معناتها وانت تتعلم في اللغة الفرنسية لكن قبل انا يهمني اني نسمع جديدكم السنين شو عندكم جديد خاصة انه سمعتك في الاوف تتحدث قلت سابقة
4: وي اول مره
3: عندكم سابقه يعني
4: في انت كنت تحكي على ادوات النجاح تاعنا نرجعوا لهم كلمه مهمه ياسر على خاطر يا بوكو دو كومبيتونس برشا يعني بوكو دو كومبيتونس سون ترانسفيرابل شمع يعني نتعلموهم في لغه ويتعديو للغات الاخرى كيما التواصل التواصل الشفوي لا كومونيكاسيون اورال بون مالوروزمون فما ما نقولش لي في او نيفو دو بريمير فما كلكو زاتولي ومعناتها موجودين معناتها في التعليم الاساسي التواصل الشفوي مي با سوفيزامون علاش خاطر من بعد ابارتير من الكوليج التواصل الشفوي هذا يتنحى دونك الوغ كو لا كومونيكاسيون اورال سي اون كومبيتونس اسونسييل اي سنترال جوستمون للنجاح دونك الفرنسيه سي فري كو احنا نقريو الفرنسيه اكسكلوزيفمون علاش الفرنسية عندها أهمية خاطر كوميم سيتون لونغ فيكولير دو لانسينيومون دونك نستحقوا لها باش نقراو في الليسي ومن بعد في الجامعة لا ماجوريتي نتاع لي زونيفرسيتي في تونس سون فرانكوفون اي بي بون جو دي با مانيش باش نعملو بريوريزاسيون نتاع اللغات خاطر اللغات الكل مهمين وانك تكون بلوريلانغ سي اون كومبيتونس باهية برشا وتخص برشا يعني موجوده ياسر عند التوينز حاجه باهية ياسر دونك نرجعوا للي كومبيتونس ترانسفيرسال هذوما دونك هذيك علاش قررنا
3: باش نضيف على اللي قلتو معناتها حويجه كيما نقولوا ان راهو تكون متمكن وعندك اللغه الفرنسيه واللغه العربيه واللغه الانجليزيه وعندك لغه المانيه علاش ليه معناتها راهو هي اللغه حتى اللغه ما تقصي لغه اخرى
4: طبيعه
3: يعني هذا اللي كنتي على قد ما تتعلم لغات وتكون متمكن دونك هذايا مصلحتك انت
4: بالضبط وكما كنت نقول لك فما دي كومبيتونس ترانسفيرابل اللي هما باش نحكيوا عليهم اليوم في كما قلت انت جديد نتاع الاليونس اللي هو لو كلوب دو ليلوكونس اي دو لا بريزون بارول ان بوبليك دونك الهدف نتاع الكلوب هذايا ولا الكور هذايا بلوتو سي c'est pas un club c'est un cours mais la pédagogie interne elle est participative tchabahi c'est l'atelier donc le club de l'éloquence et de la prise en parole en public باش يكون اكثر بزوز مختصين واحد في اللغه الفرنسيه والاخر في المسرح مهم ياسا دونك شنو لي زوبجيكتيف نتاع الاتليه هذيا معناتها السيري الاتليه هذيا بون la confiance en soi
3: ثقه
4: في النفس مهمه ياسر التعبير الشفوي تحسينه خاطر ما يكفيش انك tu maîtrises la langue à l'écrit خاطر راهم دو كومبيتونس tout à fait différentes معناتها تنجم تكون excellent à l'écrit وعندك مشاكل في
3: التواصل في اللغه
4: التواصل في prise de parole en public على خاطر يلزمك تتعلم تنظم افكارك تتعلم تعمل تبني معناتها خطاب متماسك تتعلم الارغومونتاسيون لغه الجسد زاده مهمه ياسر هذاك علاش احنا حابين يكون فما استاذ مسرح موجود في الكور هذايا والمهارات هذه كما قلت لك نوظفوها في بوكو دو دومين معناتها تنجم تكون في قرايتك كما نعرفوا فما باغ اكزومبل دي زيليف دو سيستيم فرونسي عندو يعديو لورال سا في بارتي دي زيكزامان فما البي اف او فما لونتروتيان دومبوش فما برشا حاجات بوكو دو كونتكست سكولير يستحقوا للمهاره هذه
3: دونك احنا ما نجموش نحصروا في فئه عمريه معينه
4: ليه؟
3: يعني مفتوح
4: مفتوح مفتوح للليسيان اتيديان بروفيسيونيل ولا اي حد
3: يتعلم
4: فوالا يحب يتعلم لي كومبيتونس هذوما لي كومبيتونس دو لا بريز دو بارول ان بوبليك انكور اون فوا راه ما نسوفي با دو ميتريزي لا لانغ بور ميتريزي لا بريز دو بارول ان بوبليك دونك هذاك علاش سي اون بيداغوجي بارتيسيباتيف نستعملوا فيها لو جو نستعملوا فيها لي زيكزارسيس دو ديكسيون نعرفش بالعربيه شنو كيفاش نقولوها فما لامبروفيزاسيون زيد الارتجال تتعلم ترتجل معناتها نستعملوا نعملوا دي ميزان سيتواسيون اكسيتيرا ديما اون ايساي دو ريبوندر ا ان بيزوان بارتيكولير
3: بي لهنا لي بارون لي قاعدين يسمعوا فينا تاو سيت كوستيفا جامعية ما شاء الله تقري في طلبة عندك معناتها خبرة في المجال ومديرة الاليانس فرانسيز اكيد من خلال التجارب اللي عشتهم في الاليانس نجم تفيدنا اكثر فما دي بارون اللي حفظ صب حفظ صب يحفظ صغيره يصب يعدي خونة بيها ويروح ما بعد يلقى روحه في اللغة الفرنسية قالك صغيري يظلع يعني بما انه احنا فما جانب لهنا توعي وتحسيسي خاطر معناتها من خلال اللقاء اللي جمعنا بيك اليوم سيده نداء نجاحي طرابلسي هو زيدا فما جانب توعوي وتحسيسي للي بارون باش يفهموا زيدا اهميه اللغه في حياتنا اليوميه مش نوت في مكتب والا في ليسي والا من بعد باش ينجح بيها وكهو فيت غادي وقفت غادي اسمها عقليه كامله تتبدل اليوم دونك لهنا شنو تقول لهم من نوعية هذه متاع لي بارون
4: والله أغزر هو لا نمبيش با لوتر معناتها نجمو اون بو ريوسير اون كلاس افوار دو تري بون نوت اون بو اكسيلي معناتها في لا كلاس دو لانغ وزيدا اكسيلي في الفي كوتيديان لا نمبيش با لوتر اما كيفاش نوفقوا ما بين الزوز باش نوفقوا ما بين الزوز
3: كيفاش سامحني نقص عليك وني بالعسل كيفاش نستغنيو عن حفظ وصب كيفاش نكونوا تلميذ زيدا شنو دوركم انتوما خاطر اكيد دوركم فاعل في هذا انه يجيكم تلميذ يولي يبدا يعبر يحكي بالضبط. هذا الفرق يعني انه في كلاس نجم تحفظ وتصب وتاخذ نوت اوكي اما زيدا احنا نحبوا تلميذ يكون متكون زيدا في اللغه الفرنسيه وهذا اللي تخدموا عليه حبيتنا نقول معنا
4: بالضبط هي ان فيت اللغه ما تنجمش تحفظ وتصب اللغه سي اون براتيك لا لونغ هذاك علاش توا فما برشا عباد مثلا يقول لك عايش في الخارج ماهوش قاري او بو دو 2 3 ans يولي يحكي معناتها افيك ان فرونسي فلويد ولا انجلي فلويد علاش خاطر هذيك سي لو بان لانغويستيك ولي كومبيتونس نتاع تعلم اللغه ما نجموش نختصروهم في البرودكسيون اكريت مش في الكتابة هذيك علاش الاليونس تخدم على 4 كومبيتونس دونك برودكسيون اكريت كومبريانسيون دو ليكري بالطبيعة كي نعطيك تكست لازمك تفهمو مي ايغالمون لا كومبريانسيون دو لورال اللي هي مش موجودة جملة في السيستيم ايدوكاتيف كوم كومبيتونس اي لا برودكسيون اورال دونك هذا الكل معناتها لي 4 كومبيتونس مع بعضهم يخليك تو ميتريز لا لانغ بارفيتمون راهو il n'est jamais trop tard. خاطر برشا يقول لك مثلا انا ولدي ساي توا في الليسي معناتها ساي
3: فيك
4: الفوت مش صحيح راهو حتى انا ادولت نجم نتعلم انا ادولت عنده ان بروجي ديميغراسيون باغ اكزومبل كندا وهو نيفو ا 2 لو بي 2 راهي مش حاجه امبوسيبل جوست يلزمك تقرا وتقرا في البلاصه الصحيحه
3: جوستومون بي احنا كما قلت محظوظين اللي عنا الاليانس فرانسيز في بنزرت حبيت مدام سلمى اللي هي تفاعلت معنا قالت لك انا مشكله بنتي الحشمه جوستومون سيدانا نحسها تكتب اما ما تتكلمش ماذا بينا لو كنت تفيدنا بالتوقيت
4: بالنسبه لي كور هذوما لي كور سكولير انا شو كان تحكي على الكلوب
3: تحكي على جديد
4: كلوب دو ليلوكونس الوغ لو كلوب دو ليلوكونس il concerne قلنا لي ليسيان معناتها الكبار من الليسي حتى للفاك واكبر انا ما نعرفش شنو النيفو سكولير نتاع بنتها كاني بريمير كوليج لي سيسيون سكولير elle permet de travailler l'oral نبداو لهم راهو من اول نهار يدخلوا للاليونس يخدموا لي 4 كومبيتونس دونك ولادنا اللي قراو عنا من البريمير ولاد الاليونس فرونسيز توا عنا شكون في الجامعه تبارك الله دونك ولادنا ولاو عندهم اون ايزونس في الكري وفي اللغه.
3: تحكي على كور؟
4: نحكي على كور.
3: على كور اللي
4: كنت كاين بريمير ولا كوليج كاين ليسي والا ايتوديونت نجمو نقيدو هذا في الكلوب دو ليلوكونس على خاطر يولي يعلم الصغير يعلم لادوليسون بلوتو كيفاش ياخذ ثقه في روحه باش يتكلم على لغال. مي اذا صغيره انا ننصحها بالكور
3: دو فرونسي انوال. واضح اللي باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل جوست بعد فاصل صغير. راجعين
5: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
6: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
8: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
1: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
2: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
1: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيه كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عنا التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
2: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98 186 871 72 413 020 ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
1: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
3: مرحبا بكم الناس الكل. فرصة مهمة للي قاعدين يسمعوا فينا باش يتعرفوا على الأليانس فرانسيز باش يتعلموا وإلا يزيدوا يتأكدوا أنه اللغة الفرنسية مش غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة للمعرفة للتطور. قيمتها الحقيقية تظهر وقت اللي نستعملوها باش نتعلموا باش نبدعوا باش نطوروا خاصة من قدراتنا احنا للي مازال كل تحق بينا بينا توا حضر معنا سيدة ندى نجاحي ترابلسي، أستاذة جامعية ومديرة لليونس فرانسيز. مرحبا بك مرة أخرى أستاذة، نورتنا. مهم جدا حضورك، وقيت باش نتحدثوا على لي كور دو فرونسي انوال اللي عندكم في لليونس.
4: Alors les cours de français annuel نبداو من التحضير من الفرنسي بريكوس ونواصلوا حتى للسنه الرابعه ثانوي ثانوي سكوندير اللي هو الباك.
3: سامحني أستاذة، مهما يكون المستوى نتاع التلميذ
4: مهما يكون
3: ترجعوا به للتحضيري،
4: احنا كيفاش نعملوا؟
3: والا فما دي تيست،
4: هو فما بيان سور فما دي تيست. بون فما 3 بلوك اللي هما البريمير الكوليج والليسي، ما يتخلطوش. بالنسبة للبريمير ولا كوليج وليسي، التلميذ يجينا à partir de la troisième année primaire نبداو نعملو تيست دو نيفو. التيست دو نيفو هذاك احنا باش يسمح لنا نعرفو تلميذ فينا جروب نحطوه، خاطر احنا ما يهمنيش لو نيفو سكولير، اللي يهمنا لو نيفو لانغويستيك. نعطيك اكزامبل، عندي ولدي يقرا سنه سادسه ابتدائي والنيفو نتاعو اقل، معناتها قريب للتروازيام اني بريمير، احنا مش باش نحطوه مع السيزيام، باش يتحط مع التلميذ اللي عنده النيفو نتاعو. D'accordo.
3: Voilà.
4: Donc, احنا بالنسبة لنا les niveaux نتاع la langue اللي هما c'est le cadre européen commun des langues, fil A1, A2, B1, B2. On va نتعدي les niveaux supérieurs c'est A, C2. C'est des niveaux اللي نطلعوا لهم بالدرجة بالدرجة، يعني وما بين كل نيفو ونيفو فما يلزم تعمل 120 ساعة.
3: واضح.
4: Voilà. Donc, احنا session نتاعنا elle dure 60 heures réparties sur toute l'année. جينا صغير نعملو لو تيست دو نيفو، نحطوه في الكلاس اللي معناتها في النيفو نتاعو، و فوالا ويبدا نبداو نخدمو باش نخلطو للنيفو بي 2 فوار سي 1 في الليسي.
3: باهي، نجمو نهنيو مدام امال اللي هي تسمع فينا من منزل برقيبه، قالت لك استاذ انا عندي ولدي سنه ثالثه مازال كيبدا معناتها يتحدث اللغه الفرنسيه ويقرا فيها، وحتى باش يهجي ما يعرفش يهجي خاطر ما قريتش تيود، وانت تعرف المدرسه العموميه يبداو يقراو من سنه الثالثة. قالت انتقب الغالط في القسم نتاعو وضحكوا عليه صحابه، ما عادش يحب يحكي، ما عادش يحب يقرا، ما عادش يحب يهجي. ايسكو معناتها كي نجيبو تتحسن، تنجمو تفيدوه في الموضوع هذا والا لا؟
4: هي ساعة الحكاية هذه ماهيش حاجة كيفاش نقولوها، ماهوش كامل عزل، معناتها موجود ياسر الحكاية هذه. بيان سور ما فما حتى مشكل، معناتها هذه بون البلوكاج اللي صار له سي بلوس ان بلوكاج، خاطر ماك تعرف العمر هذاك اون ا بور دات جوجي سورتو في الكلاس، واذا المعلم ولا تل ولا لي بير تلمذا يضحكوا عليك كما قالت هي، نجم يعمل ان بلوكاج. دونك احنا في لي كور نتاعنا اللي هما عندهم الخاصيه انهم لوديك، يعني كانوا
3: يعني عباره نشاط،
4: فوالا دونك نتعلموا او ميم طون نلعبوا، معناتها سي تري لوديك. دونك التلاميذ ياخذوا راحتهم في لي كور دو فرونسي على لليونس فرونسيز، حتى كان عنده البلوكاج هذاك باش يتنحى تري تري رابيدمون، خاطر لوبجيكتيف نتاعنا سي ماهيش اون في با ديفالواسيون نيجاتيف، معناتها لوبجيكتيف نتاعنا سي با دو سانكسيوني، او كونترير سي اون ايفالواسيون بوزيتيف، نشجعوا التلميذ باش يقدم ويطور من روحه.
3: في شو فيه برشا معناتها تبادل، انفتاح، اجواء ثقافيه تعليميه بالاساس. هذا بالنسبه للكور دو فرونسي. تحب تضيف حاجه بالنسبه للبرينس؟ سمعت في سبوت ما حاجه مدروسه على الاخر
4: 590 لا سيسيون انويل الكل، افيك لا بوسيبيليتي دو بيان سور دو فوالا دو بيي اون بلوزيور فوا.
3: جاوا قراو وطوروا من روحكم برك.
4: وي واللي كلاس راهم ما يفوتوش 15 إليف ماكسيموم، عندنا دي جروب دو انتر 10 و 15، دونك سي دي فورما اتوليي، معناتها ما عندناش اكتظاظ معناتها في الاقسام. و جوست باش خاطر انا حكيت على النيفو نتاع الكادر اوروبيان، باش نفسر باش الاولياء اللي تسمع فينا تفهم شويه، للي ما يعرفش معناتها لي نيفو هذوما. اون فيت لو بي 2 ناخذوا اكزامبل نتاع تلميذ تونسي bachelier, futur bachelier ou excellent en langue française. Maintenant, il a de très bonnes notes en français. Tellement élevé, il a le niveau B2. À l'écrit, je dis bien l'oral, pas forcément. Il a mal les cours de l'Alliance française, il n'a jamais connu un domaine qui fait l'oral. Le B2, il est à l'intérieur de l'état de l'Alliance, il est en deuxième année secondaire. Je te fais le gap. وتخلط النيفو هذية الكري اي الورال. اذا تبدا مع صغيرك بكري باش تخلط النيفو اكسيلون اون لانغ فرونسيز الكري الورال تريتو في السكولاريتي نتاعو.
3: اليوم احنا نقول لهم هذا فيما يخص لي كور دونك وضحنا اليوم اتقان اللغه الفرنسيه ما عادش اضافه في السيره الذاتيه. يلزمك تعرف اللغه الفرنسيه رصيد معرفي يعني مي. اليوم يساعدك انك تواصل دراستك اذا كنت تحلم بيان سور باش تقرا البرا باش تطور كما قلنا من روحك مهاراتك باش تتفاعل مع ثقافات تكون مختلفه على ثقافتك انت الى جانب التحضير لشهادات عندكم دوليه
4: وي
3: في اللغه الفرنسيه
4: بالضبط
3: في في الاليونس
4: بالضبط.
3: دونك كيفاش
4: ساعة يعطيك الصحة خاطر معناتها موضوع مهم ياسر لي سيرتيفيكاسيون. احنا في الجينيراسيون تاعي كنا في السي في نحطوا عرب فرونسي انجلي بارلي اكري
3: الكلها تحكي
4: الكلها فوالا توا هذا ما عادش نجموا نحطوه في ان سي في مودرن. دونك يلزم une certification
3: oui.
4: في اللغه الانجليزيه في اللغه الفرنسيه خاطر ماشي اللغه الام اللغه الام هي العربيه ولي سيرتيفيكاسيون هذوما موجودين فما برشا انواع نتاع سيرتيفيكاسيون انت والوبجيكتيف نتاعك معناتها كاين باش تصب دوسي كامبوس فرانس عندك تي سي اف ولا دلف دلف كاينك عندك بروجي نتاع هجره للكندا كيبيك كيف كيف فما تي سي اف كندا تي سي اف كيبيك فما فرق ما بيناتهم الزوز في لي زوبجيكتيف في الدوري نتاعها معناتها الفاليديتي نتاعها تي سي اف يقعد عامين والدلف دلف سي ان ديبلوم فالابل لافي اللي هما ولادنا يحضروه من البريمير باش يعديو ومن بعد ياخذوا سيرتيفيكاسيون فالابل لافي. دونك السيرتيفيكاسيون كيما قلنا مهمه ياسر و سي تري تري امبورطون انك تحضر لها خاطر حاجه جديده
3: تخدم عليها
4: وي
3: خاطر يعني تخدم عليها. سامحني احنا نقولوا الباك تبدا تحضر له من اللور يعني تحطوا هدف انت الباك قدامك باش تتميز وتنجح
4: بالضبط.
3: كيف لي سيرتيفيكا هذوما عندكم انه تبدا تخدم عليه ملي تدخل لاليونس
4: ابسولومون. دونك نبداو نخدموا عليه ملي ندخلوا لاليونس كما انت قلت وماذا بينا ديما احنا برشا اولياء اللي واعيين ويتبعوا خاطر عندنا بوكو دو بارون دي ليف اللي يفهموا في الحكايه هذيا ويتبعوا برشا ديما يحاولوا باش ياخذوا لي ديبلوم هذوما تريتو قبل الباك يعني دوزيام اني تروزيام اني سكوندير يدخل ولده يقرا اون سيسيون اكستنسيف على عام كامل ولا حتى سيسيون انتنسيف عندنا سيسيون انتنسيف زاده فيها 40 ساعه يدخل ولده فيها باش في ساعه يتحضر ويعدي سيرتيفيكاسيون اول العام وحاجه كيما نقولوا يرتاح منها
3: ورتاحنا منها
4: فوالا. دونك
3: فوالا دونك كيما قاعدين نراو في لافيش هذوما نوامركم
4: وي 72 413 020 والا 98 186 871
3: فوالا
4: 98 186 881.
3: بيه نخلي لك بيان سور كلمه الختام ليك مفتوحه
4: كلمه مفتوحه نيديا قبل ما كلمه الختام نحب نقول اللي احنا عندنا بول زده في راس الجبل دونك اللي يسكنوا في راس الجبل ينجموا يتوجهوا زده ليكول المجد ويقيدوا في لي كور دو لاليونس فرونسيز الغاديكا فوالا. كلمه الختام نقول انه انك كي تتمكن من اللغه راهي سي ان اتو اكستراوردينير وراهي اللغه ماهيش جوست ماهيش مجموعه كلمات راهي كيما كنت تقول راهي سي اون بورت سي اون اوفرتور على بوكو دوتر كولتور. لو موند فرانكوفون كبير برشا عندك فيه المغرب الكندا الكيبيك مش فرنسا برك سويسرا بلجيكيا لافريك سوبساريان وهذوم الكل فيهم برشا ثقافات اللغه تخليك تتعرف عليهم يعني
3: سي تري امبورطون
4: ان نخدموا على فوالا على اللغات الكل لولادنا وتريتو كومونسي تريتو اهم حاجه ما تخليش على اخر وقت.
3: اي جوستمون احنا حتى واحنا في اكتوبر روز معناتها توا كيما تعرف اكتوبر روز هنا تحيه لكل امراه هي في الاستماع قاعده تخدم وتضحي وتعبه ومريضه ان شاء الله ربي يشفيها وربي يعطيها طول العمر وتستثمر في ولادها وفي صغارها. احنا نقولوا معناتها اهميه التشخيص المبكر بالنسبه للمرضى اي مرض مش كان الكانسير عافينا وعافيكم الله اي مرض لهنا زاد كيف راهو في القرايه مش تشخيص مبكر اما ابدا على بكري كما تفضلت وقلت انت استاذه باش تلقى ريزلتات ديما ما خير. انا شو نقول اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل راهو وجود لاليونس فرونسيز في بنزرت قيمه كبيرة. استثمروا في صغاركم، عنا طاقات شبابية كبيرة، فما كفاءات تستحق فرص أكبر اليوم للتكوين وللتألق. هذا يروا إذا كان احنا نتحدثوا عن مستقبل أفضل رو بشبابنا وصغارنا، صغارنا اللي يلزمهم يكونوا متميزين. من هنا تبرز أهمية المؤسسة لاليونس فرانسيز، عندكم معناتها دور مهم برشا في التكوين، في تألق الشباب، تكوين وتساعدوا زيدا. وجودكم في بنزرتي يساعد برشا ومهم جدا على الحد من الفوارق في فرص التعلم بين الجهات.
4: Absolument.
3: راهو مهم جدا،
4: مهم جدا، يعطيك صحة نادية.
3: يعني اليوم راك انت تنجم تبدع وين ما انت في بنزرت، مادام فما لاليونس فرانسيز سي كو تنجم تتميز.
4: Absolument.
3: طاقة شبابية ما تقفش فما تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص موجودين، حتى الأسعار راهو مدروسة وتنجم أي إنسان ينجم يقاري صغيره. سعيدة جدا مرة أخرى باستضافتك سيدة ندى نجاحي ترابلسي، أستاذة جامعية ومديرة لليونس فرانسيز. مرحبا.
4: شكرا لك.
3: عايشك. نستنى السنة ونهارك أسعد الأيام الدكتور المنير جوست من بعد شوية.
10: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيز دو بيزيرت عنا الحل.
11: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
12: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
13: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليونس فرانسيز دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
14: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليونس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوه.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مون بيبي عزيز وغالي،
2: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
1: مون بيبي عزيز وغالي،
3: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي.
4: مرحبا بكم في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
5: صباح الخير، مرحبا بك نادية، مرحبا أحلى مستمعي الأكسجين
4: مرحبا. دونك نرحبوا مجددا بالدكتور، اذا كان فما اسئله خليهم على 31 10 80 90. اليوم بطبيعه الحال نقص السمع عند الاطفال موضوع مهم جدا، الاسباب والعلامات، العلاج والمتابعه.
5: المره اللي فاتت حكينا على العلامات والاسباب،

الطفيل بعد الولادة. هنا دوما يتولد الطفيل بعد نهارين نقوم بالتحصيرية للناس الكل باختبار، اختبار سهل برشا ويتعمل في دقائق للصغيرات اللي يتولدوا الكل. مع الأسف في بلادنا ما زلنا ما عندناش التشخيص هذا، وكعلاش ندعي وكنا بشدة الأطباء الأطفال نحاولوا ونطلبوا من الوزارة أن تسرع بوجود هالفحص وهالمسح العام للصغيرات الكل قبل ما يخرجوا من الماترنيتي كسوا في المستشفيات وإلا في المساحات الخاصة. شو كتير في تعمل الاختبار هذي؟ هذي هما زوج سماعات ميوجوش وصير ينجم يكون حتى هو راقد. دونك نعملو لشكون احنا نسميوها الأورا في تدير لوتو إيميسيون أكوستيك، ندخلو سماعة أذن في الفتحة الخارجية متاع قناة الأذن، نبداو كل أذن على حدة ونشغلو الأصوات وبعدين نسمعو ردود الفعل من الأذن الداخلية القوقعة اللي كنا عليها. إذا كان فما الاختبار ظهر فما اشتباه ولا حاجة صعوبة في السمع، هنا بعد أيامات نزيد ندقوا باختبار آخر نسميوه اختبار السمع التشخيصي البيعي. هذه من المفروض التصير، ولكن مع الأسف احنا ما زال ما عندناش. إن شاء الله نقول احنا السنين القادمة يصير عندنا الاختبار هذا العام والشامل. نجم الأم ماذا بينا الأم تقرب هنا نتعديه ديريكت الأمهات الأولياء البو والأم الزوز هما مسؤولين كما يقولوا يجب أن يفيقوا بأي حاجة ديجا في الأشهر الأولى. إذا كان صغير ما تلفتش من الصوت متاع أمه وإلا هو راقد ويصير لا سمح الله فما أصوات فجئية قوية كما تقرب بالقوية ولا أي حاجة لهنا والصغير ما يتحركش يقعد ديما، هنا نردوا بالنا ونتصلوا بالطبيب ماذا بينا هاك شفت بالشهر الأول هكاكا على خاطر قد ما يصير التشخيص على بكري والعلاج على بكري هكاكا الصغير باش يولي النمو نتاعو خارق للعادة وممتاز. إذا كان ما طقناش في الأشهر الأولى وصلنا للستة أشهر، إذا كان الصغير البيبي تعيط له ما يسمعش صوته ما يدور لكش وإلا ما يحاولش تقليد الأصوات متاع الأم ولا المحيطين به ولا ما فماش كالبابياج الملغات اللي كتعطى وكل واحد صغير يلاغي هذا كيف كيف هنا نصره. حتى كان عندنا أدنى شك الفحص فحص الأذنين راهو أساسي وفحص السمع بالخصوص. إلى بعد العام ما قال حتى كلمة كالصغيرات العادة تقول ماما بابا ما ولا ساعات حتى باش يطلب حاجة باش يطلب ما يولي يستعمل الإشارة باش أي رغبة يحب يعملها هنا يستعمل الإشارة. دونك هنا تولي عندنا إشكال دونك نردوا بال. دونك حاجة أخرى ما نستناوش حتى ثلاثة سنين ولا الفوق، عاد إذا كان فوق ثلاثة سنين هنا تولي عاد فما تأخر في النطق ظاهر تلقى في الروضة ما يركزش ساعات تلاحظ بالمراوضة اللي هو في عزلة. علاش؟ الخطر هو يجمش يتواصل ما يسمعش وفي الدار تلقى يزيد في صوت التلفزة ويقرب من التلفزة ويقرب لك هكا وجهه ويغزر للشيء يقرأ على الشيء وساعات يطلب منك هكا باش تكرر له حتى تقول له على حاجة جيب هكي ولا عمل هكي يقول لك ما سمعتك يقرب لك باش تكرر له نفس الأول. هنا في الأعمار اللي أكبر شوية عندنا عديدة الاختبارات، فما اختبار نسميه احنا كتخطيط السمع للدماغ كما نعمله للإلكترو أو الفالوغرام، هنا كيف كيف نعمله حتى سات صغيرة على رأس صغير وراقد ولا نحاوله حتى نكلميه ونرصده نقيسله الإشارات الكهربائية اللي تمشي من الأذن حتى الدماغ باش تعطينا بالتدقيق.

0: عدد الديكي فيل نتاعه. زاد كي الصغير يكبر شويه زاد نجم نعملو هكا قيس قيس نتاع الضغط نتاع الطبله. لكن نسميو احنا لم تنوميتري باش نفوت باش نشوفو تمشي الماء ورا الطبله اللي نجم يعطل السمع حتى بصفه مؤقته. الصغيرات اللي اكبرنا هذيك نسميوها الاوديوغرام هذا تخطيط السمع العادي. هنا باش نعرفوا نوع الصمم يعني حاد والا غليظ. زاد كيف نعرفوا للعصب في الاذن الخارجيه والا يعني يكون نقص سمع تمثيلي والا يكون حسي. زاد كيف كيف باش يعطينا درجه نقص السمع يعني خفيف متوسط والعميق حسب النقص في الديسيبل. دونك بالطبع نقوموا بالفحص السريري الاساسي نسالوا على الماضي زاد تاع الصغير وهكاك نحدوا ماذا بينا. كيما قلت هو على بكري قد ما يكون التشخيص على بكري قد ما نكونوا وصلنا النتيجه به. نكملوا بالعلاجات. العلاجات وفما علاج طبي والا جراحي. اذا كان في حالات نقص السمع التوصيلي الحق اللي هو اكثر انتشار النتائج باهيه هنا نعملوا علاجات بالادويه والا نجم في حالات اذا كان فما كاليزوتي تيريز ولا فما ماء ولا الطبله نجمو نعملوا هذا نسميوها الانابيب صغير للتاويه نسميوها يويو ولا ديابولو. زاد نجمو نستعملوا زاد السماعات الطبيه اللي تكبر الصوت وتتناسب مع حالات ضعف السمع الخفيف ولا المتوسط كما ديما في نقص السمع التوصيلي. اما في حالات السمع الحسي اللي هو جاب ربي الاقل ولكنه الاخطر نلقاو سورديتي سيفير يعني حالات شديده نتاع نقص السمع هنا الحمد لله نجمو نعملوا زراعه القوقعه هذيك الامبلون فوكليير اللي يجبنا نعملوها على بكري ماذا بينا قبل العامين باش نضمنوا تطور للغه نتاع الصغير ويجم يتكلم ويجم يتواصل وبعدين يعاوننا الارتوفونيست هذاك نسميوه احنا التاهل التخاطبي للصغير باش يبدا يتعلم من جديد الاصوات وهكذا. دونك ناكد في الختام الامهات الكل يا ربي يرد بالكم حاولوا تقصي نقص السمع ماذا بينا على بكري ماذا بينا في الشهر الاول والعلاج نتاعو على بكري باش هكا صغيراتنا ينجموا بعد يواصلوا الدراسه نتاعها الفتره اللي ما يسمعش ما يتكلمش وما ينجمش يتعلم حتى شيء ونعالجوه على بكري وبقدره الله باش يبقاو صغيراتنا ان شاء الله
1: ديما لاباس ديما ديما لاباس. شكرا ليك دكتورنا المنير فاصل اشهاري تلتحق بكم ألفة جندوبي في المواد الاخباري للتسعة ونص.
2: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحرت منين نبدا.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيره معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبره 35 سنه في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي عندك فكره شنو قريب بالضبط؟
2: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده وكل عام عندهم دي كادو لتلمفتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر الصغير

0: لدي الكبيرة، برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت. ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي التنس ببنزرت، تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
3: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
4: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
3: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير، كوليج، ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
4: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98 186 871 72 413 020، ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
3: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت، طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوه.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وأحياء لذكرى 63 لعيد الجلاء 15 أكتوبر تنظم دار ثقافة غار الملح تظاهرة ألوان من ذكرة الوطن على مدى 3 أيام وهذا من غدوة الخميس 15 أكتوبر حتى الانهار السبت 17 أكتوبر الجارية. وفي نفس الإطار وبمناسبة الاحتفال بذكرى 63 لعيد الجلاء نظم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحت عنوان الجلاء فرحة الأجيال وذلك يومي 15 و16 أكتوبر الجارية. كما تحتضن أحد الفضائيات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج بجومين وهذا اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي بهدف الرقي بمستوى الثقافي والفكري بالجهة. وتنظم جمعية إرادة لأطفال التوحد ببنزرت نهار السبت 17 أكتوبر الجاري جلسة حوارية مع الأولياء حول إدارة الأزمات السلوكية لدى الطفل التوحدي من تنشيط المختصة النفسية نجاة برحومة عمار وهذا بفضاء صديق الشباب ببنزرت بداية من ماضي 3 متاع العشية. ولمكافحة داء الكلب تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت اليوم حملة تلقيح القطط والكلاب في منطقة العريمة من معتمدية ماطر وفي الجميعات من منطقة الحشاشنة في معتمدية السجنان وتكون الخيمة البيطرية لتلقيح الكلاب والقطط وللتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منه كما تتواصل الحملة في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. وعلى صعيد الوطني أشرف رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارحة في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء وين تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف مشددا على أنه توفير حاجية المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية التونسية لمشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمن من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. كما اعتبر أن اختلاف الآراء حول أمر طبيعي ولكن لا مجال الاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. وشدد رئيس الدولة التونسية على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دور تجسيدها مستحضرا في كل آن وحين تضحية الشهداء وألام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وأمله. وأكد رئيس الجمهورية أن شعبنا ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته وهذه الانتظارات لن تخيب والدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتجسد بعون الله على أرض الواقع. ومن يتوهم أنه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان. كذلك قال رئيس الجمهورية أنه سيحل البدر التمام شاء الأعداء ومن ولاهم في السر والعلن وفي الداخل وفي الخارج على السواء أم لم يشاءوا. وفي موضوع آخر أوضحت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس يصنف من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين وهما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. وأشارت وزارة ملك الدولة في إجابتها على سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب بسمة الهمامي حول الجرد وإحصاء أملاك الأجرة في تونس بشكل عام وفي ولاية سليانة بشكل خاص إلى أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 والمتعلق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس واللي أرسى ملكيتها في الأفراد من ذوي الجنسية التونسية وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وأضافت الوزارة بخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية أن هذا الصنف يشمل العقارات المبنية والمكتسبة قبل سنة 1956 والبلغ عددها 12305 عقار حسب المعطيات المتوفرة، وتمت إحالة ملكية 7645 عقار رجع بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقية التونسية المبرمة بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989، في حين بقي 4660 عقار على ملك الأجانب ويتولى التصرف في جزء من هذه العقارات وكلاء عقاريون. هذا وتتولى الشركة العقارية للبلاد التونسية التصرف في جزء آخر مع وجود بعض العقارات تحت تصرف أصحابها الأجانب باعتبارهم مقيمين بالجمهورية التونسية، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 61 لسنة 1983 والمتعلق بالعقارات التي هي على ملك أجانب والمبنية والمكتسبة قبل سنة 1956. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة حصر وتحيين قائمة العقارات الراجعة إلى أملاك الأجانب، وذلك بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية بما فيها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بما يسمح بضبط الوضعية القانونية والفعلية لكل عقار وتصنيفه حسب طبيعته واستعماله لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنه وفق التشريع الجاري به العمل في تونس. وفي موضوع آخر، أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين تعليق النشاط وتنفيذ إضراب قطاعي يمتد من 25 إلى 29 ديسمبر المقبل، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الامتحان والمطالبة بالإيقاف الفوري لمناظرة امتحان دليل معاونة. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وأفادت فرانس بريس بسماع دوي انفجارات قوية في الرياض اليوم، بينما أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي. وصادقت الجمعية الوطنية في فرنسا البارح على مشروع القانون الشامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وهو مشروع يعد ثمرة سنوات من التعبئة الجمهورية في البلاد، وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ في فرنسا، حيث من المنتظر أن يكون النقاش ساخنا لتبنيه نهائيا. وصلت هجوم إلكتروني عطل أنظمة التبريد في 100 المتاجر الكبرى في فرنسا الضوء على المخاطر المرتبطة بتزايد اتصال الأجهزة بالإنترنت، بعدما بات بالإمكان مراقبة معدات كانت تعمل سابقا بصورة ميكانيكية والتحكم فيها عن بعد. هذا وشهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاع مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والسعودية، فضلا عن أفاق زيادة إمدادات الديزل مع روسيا. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس الجمعة الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 و 30 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية جهات الجمهورية التونسية، والبحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة مستعملي الطريق إلى ضرورة مزيد توخي الحذر والانتباه عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.
5: استنى المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونيل، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
6: انتي تعرف علاش؟
7: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
6: حتى أنا نعرف هاو علاش نحبوها.
7: نحبوها لخاطر تسمعنا
6: وتحس بينا،
7: تعاوننا
6: وتفرح معانا.
7: نحبوها لخاطر تفهمنا،
6: ترشدنا،
7: تنصحنا
6: وتوعينا.
7: نحبوها لخاطر ديما معانا،
6: ليلة معناها
7: تبعد ولا تقرب،
6: هي ديما معك،
7: تخفى ولا تسهر،
6: هي باقي بحذاك.
7: نحبوها لخاطر
6: تزهينا
7: وتونسنا،
6: وحتى كان بكينا
7: بيديها تمسح عينينا.
6: توا عرفت علاش؟
7: وانتي فهمت علاش؟
6: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
1: من لا أفار
3: أفريت اليوم كيف ما كل يوم من أحسن الأفار اللي تنجموا تسمعوهم في حياتكم الكل. هكا ولا مريومة؟
4: صباح
3: الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. مرحبا بيك من أجانس إكسبريس نورا بيزرت.
4: اليوم أسعد لفريق اللي حب يعمل ديزافير يا نيديا. اليوم أحسن ديزافير اللي نجموا يستثمروهم في حياتهم الكل.
3: باش نبدأيو
4: اليوم الحقيقة سبيسيالمون حب نبدأ بالأبارتمون هذايا. هو أبارتمون أرضي موجود على البحر في المدينة بنزرت، المدينة لبيوبور على البحر. معناتها اني نوضح في لومبلاسمون باش الناس هيك تخمم في الاستثمار شنو ينجم يكون. اللي غاديكا معناها نعطوها استثمار سياحي، فيه القهاوي، فيه الريستوران، يخدموا زيدا كيسكيت معناها 12 شهر، معناها العام الكل يخدموا لي ريستوران غاديكا والقهاوي راهم ما يقفوش. هذايا استثمار اللي يحب يشري لابارتمون هذايا ويعمل فيه قهوة مزيانة ولا يعمل فيه ريستوران مزيان راهو باش ينجح له. كيما زيدا ينجم يشري الابارتمون هذايا ويعملوا سكني زيدا كيف راهو باش ينجح له. اذا كان زيدا يحب يستثمروا بعديك لصيف يكريه ولا يستثمر معناها لومبلاسمون للاستثمار، نخليه الدار على جنب. اما راك عباره باش تشري ارض في بلاصه مزيانه على البحر بيدون لو اللي ماهيش موجوده في بنزرت الكل. الفرصه دي تجي راهي مره في العام،
3: مره في العام، وتلقاها عند اجانس اكسبريس نورا باسعار ما تقبلش المنافسه. اي نعم،
4: هذه المساحة نتاعها نادية 90 متر مربع. 90 متر مربع تعمل لنا برشا حاجات راهو. بلاصة هذية السوم نتاعها 350 مليون. 2026 حاجة بيدون لو ما فماش منها في بنزرت الكل ب 350 مليون يتسمى بخي ريزونابل وراهو نيغوسيابل زادة. باش هذا ملكية فردية الدار هذية، حاجة مزيانة برشا، حاجة نظيفة، تلمع على معا. كيما عنا لزافير هدوما عنا حاجة أخرين زيدا مزيانين. اللي حب يشري العقار هذية موجود، كيما عنا عقارات أخرين قريبة للبحر وفيهم في شغمير. دونك مرحبا بالناس الكل اللي حب يستثمر في بنزرت ويشري من عنا سواء أراضي، سواء أراضي فلاحية، سكنية، عقارات، ديار، ديزا بختمو، كل شيء موجود، الخير موجود زيدا كيف كيف. ديما عنا حاجات جديدة نجمو معناها تكلمونا على 93 175 458. تلقاو عنا برشا حاجات دوموند نتاعكم سلون دوموند نتاعكم من مفروضكم لديان اللي تستحقوه. مرحبا بيان
3: تخي بيان مريوما بيان سور يجيوكم ذكرهم بالادغاس.
4: اي يجيونا للبيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس دي مين باش تلقاو ليكيب نتاعنا معناها على ذمتكم. سواء على الواتساب تلقاونا ديسبونيبل راهو 24/24 للناس الموجودين والمقيمين بالخارج. دونك راكم تلقاونا في اي وقت، احنا خدينا بالديكالاج معناتها نتاع الوقت. دونك تلقاونا سوغ واتساب. سينون اللي يحب يجينا سوغ بلاس ومعناتها ياخو رونديفو معانا يكلمنا على 72 435 3 6.
3: Très bien, Mario Mayatik Saha, donc Fariet Express Noura, agence Express Noura, qui m'a dit que je suis en Mounefsa, Asar Montesa, Asar Kabla, Lenni Kash, Marhbe, Belgémia, Mouasline Makom, Fin Harexina.

ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. تحب تدخل

0: عالم البيوتي والاحتراف. اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
1: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسيل، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
0: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
2: مليون تنجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلى تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند. من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، والا كلمونا على 26 455 444.
3: راديو أكسجين FM.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة للجميع، سيسر ويحكم كل مستعملي الطريق. انخفاض اليوم في درجات الحرارة واستقرار في حالة الطقس، سيسر ويحكم الناس الكل. دونك ختي مهمسك حقيقة، حبوا ان سبيسيال ديديكاس الأرسلان اللموشي من مواليد 14-10-2014. دونك 14-10-14 أكتوبر 2014، اهداء من بوسي مصطفى اللموشي، امو عفراء، اخته رسيل، يقولوا له ربي فضلك لينا وراوك نجح وفرحان يا اغلى ارسلان، عيد ميلاد سعيد.
2: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
1: Justement, happy birthday just for you, Arslan. Chala kol am wanti hayb khir snin dayma, rabbi fadlak el amak el bouk el akhtak li yqoulou lak rana nhabouk barsha barsha barsha, w inshallah nchoufouk fi a'la el maratib w min hasan ila ahsan, mtfawq fi dirastak fi hayatak, rabbi yemdak bssaha w ytawel fi amrak, Arslan el lamouchi.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: Enti, aşkım, aşkım.
1: Radyo Oksijen FM.
2: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، إمتو، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي، إلكتريك، ديجينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع إمتو، الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام، مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب، شينيون، ميش، كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
4: للترسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99.

0: النزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
1: راديو أكسجين FM.

0: أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
1: أوكسجين اف ام.
2: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وأحياء للذكرى 63 لعيد الجلاء 15 أكتوبر تنظم دار ثقافة غار الملح تظاهرت ألوان من ذكرة الوطن على مدى 3 أيام وهذا من غدوة الخميس 15 أكتوبر حتى الانهار السبت 17 أكتوبر الجارية. وفي نفس الإطار وبمناسبة الاحتفال بذكرى 63 لعيد الجلاء نظم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحت عنوان الجلاء فرحة الأجيال وذلك يومي 15 و16 أكتوبر الجارية. كما تحتضن أحد الفضاءات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج بجومين وهذا اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي بهدف الرقي بمستوى الثقافي والفكري بالجهة. وتنظم جمعية إرادة لأطفال التوحد ببنزرت نهار السبت 17 أكتوبر الجاري جلسة حوارية مع الأولياء حول إدارة الأزمات السلوكية لدى الطفل التوحدي من تنشيط المختصة النفسية نجاة برحومة عمار وهذا بفضاء صديق الشباب ببنزرت بداية من ماضي 3 العشية. ولمكافحة داء الكلب تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت اليوم حملة تلقيح القطط والكلاب في منطقة العريمة من معتمدية ماطر وفي الجميعات من منطقة الحشاشنة في معتمدية السجنان وتكون الخيمة البيطرية لتلقيح الكلاب والقطط وللتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منه كما تتواصل الحملة في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. وعلى الصعيد الوطني أشرف رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارحة في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء وين تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف مشددا على أنه توفير حاجية المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية التونسية لمشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. كما اعتبر أنه اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي ولكن لا مجال الاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. وشدد رئيس الدولة التونسية على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دور تجسيدها مستحضرا في كل آن وحين تضحية الشهداء وألام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وأمله. وأكد رئيس الجمهورية أن شعبنا ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته وهذه الانتظارات لن تخيب والدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتجسد بعون الله على أرض الواقع ومن يتوهم أنه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان. كذلك قال رئيس الجمهورية أنه سيحل البدر التمام شاء الأعداء ومن ولاهم في السر والعلن وفي الداخل وفي الخارج على السواء أم لم يشاءوا. وفي موضوع آخر أوضحت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس يصنف من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين وهما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. وأشارت وزارة أمريكا الدولة في إجابتها على سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب بسمة الهمامي حول الجرد وإحصاء أملاك الأجانب في تونس بشكل عام وفي ولاية سليانة بشكل خاص إلى أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 والمتعلق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس ولأرسى ملكيتها في الأفراد من ذوي الجنسية التونسية وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وأضافت الوزارة بخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية أن هذا الصنف يشمل العقارات المبنية والمكتسبة قبل سنة 1956 والبلغ عددها 12305 عقار حسب المعطيات المتوفرة، وتمت إحالة ملكية 7645 عقار رجع بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقية التونسية المبرمة بتاريخ 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989، في حين بقي 4660 عقار على ملك الأجانب ويتولى التصرف في جزء من هذه العقارات وكلاء عقاريون. هذا وتتولى الشركة العقارية للبلاد التونسية التصرف في جزء آخر مع وجود بعض العقارات تحت تصرف أصحابها الأجانب باعتبارهم مقيمين بالجمهورية التونسية، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 61 لسنة 1983 والمتعلق بالعقارات التي هي على ملك أجانب والمبنية والمكتسبة قبل سنة 1956. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة حصر وتحيين قائمة العقارات الراجعة إلى أملاك الأجانب، وذلك بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية بما فيها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بما يسمح بضبط الوضعية القانونية والفعلية لكل عقار وتصنيفه حسب طبيعته واستعماله لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنه وفق التشريع الجاري به العمل في تونس. وفي موضوع آخر، أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين تعليق النشاط وتنفيذ إضراب قطاعي يمتد من 25 إلى 29 ديسمبر المقبل، إلى جانب تنظيم وقف احتجاجي أمام مركز الامتحان والمطالبة بالإيقاف الفوري لمناظرة امتحان دليل معاونة. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وأفادت فرانس بريس بسماع عدوي انفجارات قوية في الرياض اليوم، بينما أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي. وصادقت الجمعية الوطنية في فرنسا البارح على مشروع القانون الشامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وهو مشروع يعد ثمرة سنوات من التعبئة الجمهورية في البلاد، وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ في فرنسا، حيث من المنتظر أن يكون النقاش ساخنا لتبنيه نهائيا. وصلت هجوم إلكتروني عطل أنظمة التبريد في 100 المتاجر الكبرى في فرنسا الضوء على المخاطر المرتبطة بتزايد اتصال الأجهزة بالإنترنت بعدما بات بالإمكان مراقبة معدات كانت تعمل سابقا بصورة ميكانيكية والتحكم فيها عن بعد. هذا وشهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاع مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والسعودية، فضلا عن أفاق زيادة إمدادات الديزل مع روسيا. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس الجمعة الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية جهات الجمهورية التونسية، والبحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين أفهم. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radioxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة مستعملي طريقة إلى ضرورة مزيد توخي الحذر والانتباه عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين أفهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفهم بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين أفهم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلي بيناديك
1: رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار
0: يا حوات على بنزرت في المنار
2: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو توب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.
7: استنى المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت كأس بنزرت للحلاقة. تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شوليق. رينيه بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: النبي.
1: محليكم محليكم وقت تسمعونا وبمحبة تتبعونا، محليكم وقت تشكرونا، وزيدا محليكم وقت تنقدونا وتلومونا، محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا، محليكم ومحلى دليلكم علينا وقت على غنية تطلبونا ونقولوا لكم شبيك لبيك اغنيتك بنيديك. ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا، محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقص. ألو أكسجين فام معك، تفضل شكون معانا؟
2: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم.
1: محليكم وقت تكونوا العشرة والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب، محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا، محليكم مش على خاطر أنتم باهين برك، أما محليكم على خاطر أنتم أكثر من البهام والغادي. أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حاشم منكم، على خاطر كلمة محليكم شوية عليكم. محليكم محمد بن نصر.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
1: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: Max Protection. خبرت سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم Max Energy. Max Energy by Max Protection. Spécialisée في الطاقات الفوتوضوئية. Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ملافاش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك Max Protection. وكل عادة مع Max Energy، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما إي بيي، و إبيلاسيون.

0: مزاج إيكو
1: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكو النزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
2: مليون تنجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكرو أوند. من الآخر كنت تحب تشري إلكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العادة لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك أقوى الماركات وبأقل الأسوام. وكان تحب على التقسيط، إنو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ إدريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلا كلمونا على 26 455 444.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمفتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيي في كامبوس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيز دو بيزيرت عندنا الحل.
3: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
2: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيي كامبوس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
3: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
2: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232،
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: مساء التوفيق تينا، اهلا وسهلا، مرحبا، شكر كبير لكل حد قاعد يسمع في اذاعه اكسجين اف ام، شكر كبير على ثقتكم فينا. برنامجكم لازم موعد جديد اليوم 14 اكتوبر 2026. الحقيقه برشا نقاط اليوم باش تكون حاضره معكم في برنامجكم لازم. البدايه باش تكون بالشان البيئي بمعتمديه بنزرت الجنوبيه، وين باش نحكيو على مشكل المصابه نتاع الفضلات ببني نافع مياه الرشح اليوم، اللي المواطنين يتشكاو من المآلات نتاع هالمشاكل هذه البيئيه على المنطقه، على المائده المائيه، على الحيوانات، على التربه، على التربه. دونك مشاكل بيئيه كبيره برشا قاعد يواجهوا فيها اليوم اهالي منطقه بنزرت الجنوبيه، باش نحكيو عليهم باكثر تفاصيل وباش نسلطوا الضوء على هذا المشكل البيئي. سينا زاد اليوم باش نحكيو على الشركات الاهليه اللي باش نسلطوا عليها اليوم الضوء بين النص القانوني، الواقع الميداني اليوم، والتحديات خاصة التمويلية والعقارية والبيروقراطية اليوم اللي يواجهوا فيها أصحاب الشركات الأهلية. باش نحكيو في هذا الموضوع بأكثر تفاصيل، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله بعد شوية الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سي لطفي بن عيسى. هذا هو أكثر يسنا فيكم في برنامجكم لازم 31 10 80 90. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، توصلوا صوتكم في كل معتمدية، 14 معتمدية منطقة حي حومة الكلكم باش تكونوا موجودين في برنامجكم لازم، وتوصلوا أصواتكم وتوصلوا مشاكلكم أو نقاط التساؤلات متاعكم. مرحبا باقتراحاتكم على الناس كل إذاعة أكسجين أفام. إن شاء الله غدوة تطفئ شمعة 15 سنة، وإحنا معاكم، بدينا معاكم ومزلنا معاكم مكملين 15 سنة وأكثر من الثقة، من العطاء، من الالتزام في خدمة المواطن. تعرفون اليوم خدمة الإعلام الجهوي وإعلام القرب خدمة كبيرة برشا، وخدمة مضاعفة ربما يخدمها أكثر الإعلام الجهوي. فاليوم إحنا فرحانين برشا إنه إحنا باش نحتفل ب 15 سنة وإحنا معاكم، وانتوما ديما حاطين إذاعة أكسجين أفام، تسمعوا في إذاعة أكسجين أفام، والصوت إذاعة أكسجين أفام مسموع في كامل ربوع ولاية بنزرت. إن شاء الله كل عام وإحنا معاكم، إن شاء الله كل عام وانتوما معنا. دونك هذا هو برنامجكم لازم لحظات، وراجعين ومتواصلين.
1: لازم على أكسجين أفام.

0: لازم على أكسجين أفهم. أكسجين أفهم.
1: ما في ساعة و12 دقيقة. مرحبا إذا أكسجين أفام من عاصمة الجلاء تونس الخضراء تشارك الدول العربية الاحتفال باليوم العربي للبيئة اللي وافق 14 أكتوبر من كل عام تحت شعار استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود من خلال متابعة الأوضاع البيئية في مختلف المناطق لتعزيز مشاركة اليوم الناشئة كيف سداء الشباب المؤسسات وسائل الإعلام في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها. دونك للإشارة في أن الاحتفال باليوم العربي للبيئة في 14 أكتوبر من كل عام يجي إحياء لذكرى انعقاد أول مؤتمر عربي وزاري يعنى بشؤون البيئة في تونس عام 1986 ويهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية. في ذات الإطار وفي نفس الموضوع وإحنا نحكيه على القضايا البيئية والوعي بها نمشي المعتمدية بنزرة الجنوبية والمعتمدية تعاني مشكل بيئي وتداعيات بيئية خطيرة ببنزرة الجنوبية. نحكي على تسرب مياه الرشح من مصب الفضلات في اتجاه وادي المرزيق وغيره من التداعيات الأخرى. باش نحكي في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل حاضر معنا مواطن السي محمد علي الطرابلسي من بنينافع يحكي لنا ربما ينقل لنا الصورة الإذاعية على شنو صاير في مصب الفضلات. السي محمد علي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: من المتاكين المنطقة بنزرة الجنوبية النفايات هذي عمل تجاوزات كبيرة كبيرة كبيرة على الأخر اللي هو الميدة المائية تضررت بطريقة عشوائية. أنا ما عاش فيها ما تتصلح وفيها تجاوزات كبيرة برشا معناتها على المنطقة بأكملها بنزرة الجنوبية بأكملها ومعها البحر معناها الاكتفين هذا كلها البحر وضرت الميدة المائية منها العيون اللي تشرب منها من الحيوانات وتشرب منها من الأهالي ضرت بطريقة كبيرة.
1: أكيد أكيد. اليوم زادة كيف نحكيه على المائدة المائية نحكيه زادة على كيف التربة اللي تدمر التربة والغطاء النباتي اليوم وحتى الأراضي الفلاحية اليوم تدمر وقت اللي الأرض تفقد الخصوبة متاحة لخطر مياه الرشح كما نعرفه معناتها تحتوي على نسبة عالية اليوم الحقيقة من الملوحة. أنا الحقيقة نشكرك برشا سي محمد علي ونفرح برشا كنشوفوا مواطنين عندهم نسبة من الوعي وإنهم يغيروا على البيئة متاحهم انهم يكونوا واعين بالمخاطر الكبيره برشا اليوم قاعده تنجر عليها المشكل نتاع المصبات.
2: انا من الناس المتضررين، انا من الفلاح المتضررين في المنطقه هيك متضررين بالضبط معناها برشا حتى من العين اللي نسقوا منها الناس الحيوانات ونسقطوا منها معناها في ظل الشح تاع المياه الكبير هذا معناها حتى من الماء معناتها يعني يخرج متلوث يخرج اكحل حاجات فهمت يخرج بالاكسيفيان معناها فما اكسيفيان هذه حاجه كثيره معناها يطيح فيها حتى طير يطيح في الاكسيفيان هذايا راهو يموت بالوقت يموت معناها فهمت احنا لعاد غلم تلقح تلقيحة تاعها يشد لعاد بقر معناها كنا الحشاك يلقح ما عاد يشد البقر كي نضر او فلفل يموت لنا كي نضر او اي حاجه تموت معناها راهو المشروع هذاك ولد فيه تجاوزات ممنوعه وممنوعه جدا جدا جدا وعندي درايه وموثقين احنا بالتصاور موثقين بكل شيء وعندنا معناها على عين المكان نمشوا 4 كيلومتر بعيد على المشروع تخرج الاكسيفيان معناها راهو بالرسمي وزاره البيئه ويني وزاره الفلاحه ويني وين المسؤولين معناها تجاوزات كبيره برشا على مستوى وطني معناها مش هو على مستوى جهوي على مستوى وطني راهو بالرسمي كوارث الموجبات الكوارث ويني وين راقدين معناتها اللي هو البحر معناتها وين تساهمات كبيره برشا ماشيه للبحر تشق على وادي مرزيق تشق الجزر تاع وزاره الدفاع سيد احمد راهو برشا تجاوزات كبيره كبيره كبيره وملف تعفيزات كبير برشا هذايا معناها لازم يتحل فيه تحقيق كبير كبير كبير.
1: خاصة زادة كيف وقت اللي تقول معناتها المواد اليوم اللي نستهلكوها الخضرة قاعدة تتضرر دونك بصفة مباشرة وغير مباشرة يوم حتى صحة المواطن قاعدة تتضرر اليوم الحيوانات قاعدين زادة كيف تتضرر التربة المياه دونك مشكل بيئي اليوم قاعدين عينوا فيه في معتمدية بنزرة الجنوبية. لكن سؤالي ليك سي محمد علي هل توصلتوا مع السلطة المعنية وصلتوا صوتكم حكيتوا شنو كان الرد؟
2: بالقمع هذوما شركة هذية بالقمع وبالرشاوي نقولها على لساني واعتز وما نخاف من حتى حد الناس هذوم بالقمع وبالرشوة وبالكوادر اللي عندهم الكوادر معناتها يا راي نقول لك انا تاع فساد انا عندي ملف كبير كبير كبير معناها يتيح برشا منها وزارة البيئة معناها مسؤولين من وزارة البيئة منهم تبعي الشركة اللوجيات السابقة منهم الشركة اللي تخدم توا راه فما تجاوزات انا ناكد الرياضيه بنزلت بصفه عامه، راه يلزم اقرب دار لها 40 كيلومتر، راه فما اقرب دار 800 متر.
1: نحب نقول معناتها ونأكد انه الكلام اللي تقول فيه معناتها على مسؤوليتك، معناتها
2: على مسؤوليتي، على مسؤوليتي، على مسؤوليتي ولا زمتي على مسؤوليتي، ومانيش وحدي، راه فما برف
1: ما لحقتش مشى. مانيش مانيش قاعده نسمع فيك يا سي محمد اللي يقعد لي في بلاصه ريزو باش نسمعك بالقدا.
2: نفس البلاصه
1: ما بي اوكي.
2: مشاكل كبيره برشا، وانا مش وحدي، مجموعه من الفلاحين الكبار وفما اكسيفياق، انا نقول لك معناها مشى في العروق الميدانيه الاكسيفياق، معناها روح حاله كثيره برشا كي نحكي عليها. معناها انا تجيو تفسقوا مثلا كان تجيو تفسقوا تصوروا، انا عندي نجيب تراكس، انا نجيب تراكس ونحفر في العين اللي في بن عيم لوتر باش تلقوا العين خرج في الاكسيفيا. شنو معناتها؟ معناتها خرج في الاكسيفيا، معناتها مشى في الميدة المائية، معناتها فهمت في عمق كبير برشا، معناها لازمها اليوم قبل الغدوة هذية فهمت، وتتحاسب المسؤولين بتاع اللونجي وبتاع وزارة البيئة، خاصة المسؤولين بتاع وزارة البيئة راهي كارثة كارثة كارثة، يعملوا فيها تجاوزات كبيرة برشا، معناها هما عاملين دي بيسينيس حطوا فيه الاكسيفيا الباش اللي هو باش يتحط عليه الاكسيفيا باش ما يتعداش للميدة المائية لو تنفخ ولا الفوق هو في بيسين الفوق والماء ولا متسرب عاد. عباد هذه ما خافش ربي، عباد راهو احنا مسؤولين كي خدموا شناوا المره الاولى خدموا توا خدموا خدمه قانونيه، بعد كي جو التوانسه خربوها، ما توا انا حطوا في في حاشات في زبله فوق زبله عندها 20 سنه ما تجيش هكاك فهمت. احنا هذا كل ما يعنيناش، احنا يعنينا الميده المائيه اللي هو توا اكبر تجاوز واكبر كارثه هو الاكسيفيا اللي هابت في الميده المائيه. وكلنا نتجاوزوها المشاكل كلنا نتجاوزوها الميدة المائية، تو معناها وصلنا للكارثة الكبرى، معناها لازم نتذكر في أقرب وقت، معناها المسؤولين تاع إدارة الفلاحة كيفاش متغاضين النظر على الشيء هذايا. وزارة البيئة كيفاش كيفاش مطفي النظر على أمور كيف هكا؟ اللي هي أكبر مشكل، أكبر مشكلة كبيرة برشا، مشكلة كبيرة على الآخر على الآخر.
1: باهي سي محمد علي نحب نتابع معاك. معناتها انتوما قلت لي معناتها كيف تحبوا توصلوا صوتكم ولا تحبوا تمشوا تشكيوا فما جهات تمنعكم اليوم أنكم توصلوا صوتكم.
2: أنا واحد من الناس جاب حرس يسأل عليا في فترة من الفترات. مش تويكا مش البريد هذيا بريد التالية كبيرة تاع 4 سنين أنا عملت فيها باش نفكرها، وجا الحرس سأل عليا بالأمور ما نعرفش أنا شنيا، ما عملت حتى فوضى ما عملت حتى شيء، اللي هما علقت مكتوبات وعلقت مناشير نتاع بيت باش تفيق باش عباد نشوفوا كيفاش حل باش يتلغنا بها، ما يعني إلا الحرس يلوج عليا وصلت تجاوزات كبيره برشا، معناتها معناها ضدي انا فهمت. وليت انا شفت روحي ما راني الا معناها اللي كنت منبه عليه جينا فيه، معناها يعني هو رسمي راه تو يلزم السلطات الكل، السلطات الكل تنتبه راه فما كارثه كبيره كبيره على
1: الحقيقة. من خلال المنبر هذايا نوجه نداء لوزارة البيئة المندوبية الجهوية للفلاحة اليوم انها تجاوبنا على مختلف الاستفسارات اللي طرحها سي محمد علي اليوم، زادا كيف كيف يلزم اذا كان اليوم تضرر كبير برشا للمائدة المائية وللتربة اليوم خاصة على مستوى معدنية بنزرة الجنوبية، اليوم نحكيه على فلاحة يطلقوا في صيحة فزاعة كبيرة وكبيرة برشا من خلال الحاجات اللي قاعدين معناتها يوثقوا فيها. سي محمد علي قال انه كل شيء عنده معناتها موثق، دونك ميسالش اسمعوا منهم بربي اتوجهوا مباشرة، خطر راو هنا رانا نحكيه على امن وطني امن قومي، نحكيه على البيئة متاعنا اليوم قاعدة تضرر. امشيوا كيف مواطن معناتها يحب يوصل صوته.

0: ضرورة حماية المحيط اليوم زي كيف كيف تقريبا كل الأطراف اليوم متواطئة في الكارثة البيئية اللي قاعدين نوصلوا لها مالوغوزمون. دونك سي محمد علي صوتك وصل وصوتك يوصل بالصوت العالي.
1: باش نوضح المشكلة هذه اللي هو المشروع هذا ما عادش فيه ما يتصلح، لا تسربت الميدة المائية مادام توصل تسربت الميدة المائية لوت ما عادش هو الكارثة والكارثة البيئية ما عادش فيه حتى تصليح معناتها فهمت. انا عليها ما كل المحاسبه هذوما وكاو
0: باهي سي محمد علي. اليوم نحكيو على زاد كيف كيف المزار المخاطر زاد كيف كيف نتاع مياه الرشح والمخاطر البيئيه نتاعو على المائده المائيه والفلاحه والحياه الطبيعيه اليوم نتاع الانسان. فنحب من خلالك انت ومن خلال زاد كل الفلاحه اللي قاعدين يسمعوا فينا متضررين في معناتها معتمديه مزارات الجنوبيه توصل صوتك اليوم بالصوت العالي وصوتك يوصل لكل الاطراف اليوم المعنيه. شنو تحب تقوله؟
1: انا اقول رئاسه الجمهوريه هذه لازم يلف هذا ملف فساد كبير برشا، ملف نتاع ناس تغادر وتخدم بالشاحنات نتاعها الشخصيه، اعداد راهي فما برشا تجاوز كبير. انا كنقول انا راهي كارثه، راهو على مسؤوليتي راهي كارثه. انا قادر نجيب 2000 و 3000 حج شعبي، معناها ما نحبش نعمل هذا كل انا قلت واتي
0: سي محمد علي احنا نستدعوك من المنبر هذا الاذاعه اوكسجين اف ام جي بحذانا او كمانيت الدعوه مفتوحه ليك ولكل الفلاحه في معتمديه بنزرت الجنوبيه، لان يعني احنا زاد يهمنا برشا اليوم البيئه نتاعنا والمحافظه على البيئه، واحنا اذاعه بيئيه والاذاعه الاولى الوطنيه البيئيه والاذاعه الجهويه الخاصه اللي تعنى بالبيئه. وقت اللي نقولوا نحن نعنوا بالبيئه معناها نقولوها بالفم والملاي. دونك انا نستدعاك من المنبر هذايا ونستدعى زاد كل الفلاحه بمعتمديه بنزرت الجنوبيه اللي قاعدين متضررين من الاشكال هذايا نتاع مصب الفضلات، وتجيبوا زاد كيف كيف المستندات نتاعكم الوثائق نتاعكم كل النقاط معناتها اللي تاكد اللي تحكي فيه سي محمد علي وتكونوا حاضرين بحذانا.
1: زميلكم ايمن زميلكم ايمن
0: اي زميلنا ايمن محفوظ
1: ايمن محفوظ جا صور وعملوا له تهمه ومشى يبحث مع طرف الحرس الوطني وصار له اشكاليه كبيره برشا ايمن محفوظ على ما فهم حتى شيء مشى يوثق في ليكس بيان كيفاش هابط كيفاش كذا ضرب لهم الحاجه
0: هو صح. اكيد تحيه لزميلنا ايمن المحفوظي، تحيه ليه وقاعد يخدم في خدمته. الصحافه راهي ماهي جريمه معناتها باش يكونوا على بينه اليوم وقت اللي الصحافي يخدم ويوثق ويوري الحقيقه راه ماهوش مجرم اليوم وما يستحقش انه تصير محاكاه.
1: نطلب من الصحافه تطلع وتصور بدرون تطلع وتصور راه تجاوز. كنقول انا تجاوزات راهي لا مسؤوليتي انا كنقول راهي انا قادر نجيب تراكس والعين اللي فكروها نحفرها نطلع منها اكسيفيان. هذا هو الوالي بنزرت في باله بالمشكله هذه. والي بنزرت على علم بالاكسيفيان هابط فما 4 كيلومتر الاكسيفيان بعد على المشروع. انا نحب نفهم حاجه المشكله هذه علاش هكا. انا تصير لي غدوه حاجه، انا حكيت في اكسجين مش بتصير لحد شيء. انا مشيت تصورت وصارت لي مشكله، ما احنا ما نحبش تصير لي مشكله اكبر. انا وثقت تويك برشا حاجات بطريقه الكلام ومازلت باوي وثقت الصوره المعنيه هي تمشي وتصور. نحب الصحافه اللي هي سلطه رابعه في البلاد تمشي تصور هي.
0: اكيد
1: تمشي تصور هي واحنا معاها نوروها البؤر.
0: اكيد
1: البؤر هو تراكسر تخدم ليل ونهار تويك يغطيو في الجرائم نتاعها.
0: اكيد ونحكيو ان شاء الله فيه باش نحكيو فيه سي تهنى سي محمد علي باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل، وان شاء الله يتصلوا بك الساده الزملاء وتتصل بك رئيس التحرير ونسقوا معك وقتاش تكون حاضر بحذانا في ذات اكسجين افام ونحكيو فيه بطريقه معناتها كافيه وشافيه باش نفهموا شنو صاير اليوم في معتمديه بنزرت الجنوبيه ونقفوا على كل النقاط. واليوم اي حاجه واي مساس اليوم بالبيئه ماهوش مساس بالبيئه فقط، هو مساس بامننا القومي، هو مساس بالغذاء، هو مساس بحياة الإنسان بالطبيعة بالحيوان. فاليوم الناس اللي بالحق تحترم البيئة وتعرف قيمة البيئة اليوم تكون غيورة وتكون غاضبة اليوم على اللي صاير وعلى هالمشاكل هذه وهالتداعيات الاختيرة برشا اللي صاير على مستوى البيئة امتعنا. ان شاء الله باش نحكيو فيه الموضوع باكثر تفاصيل. نشكرك برشا، يعطيك الصحة سي محمد علي الترابلسي، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها. دونك حكينا على التداعيات البيئية الاختيرة اللي قاعدة تصير في بنزرت الجنوبية وركزنا على مصب الفضلات وتسرب مياه مرشح من مصب الفضلات وتحدثنا على اليوم التداعيات البيئية الخطيرة والخطيرة للغاية اليوم اللي صايرة على التربة، على المائدة المائية، على الحيوانات، على الزرع.

0: فباش نحكي إن شاء الله فيه الموضوع هذا بكثر تفاصيل. شكرا لكم على الاستماع، اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين برنامجكم اللازم لازم.
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
5: أكسجين فام،
6: أكسجين فام بالصوت العالي،
5: بالصوت العالي.
7: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، وأحياء للذكرى 63 لعيد الجلاء 15 أكتوبر، تنظم دار ثقافة غار الملح تظاهرة ألوان من ذاكرة الوطن على مدى 3 أيام، وهذا من غدوة الخميس 15 أكتوبر حتى نهار السبت 17 أكتوبر الجارية. وفي نفس الإطار وبمناسبة الاحتفال بذكرى 63 لعيد الجلاء، نظم دار الثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحت عنوان الجلاء فرحة الأجيال، وذلك يومي 15 و16 أكتوبر الجارية. كما تحتضن أحد الفضاءات قرب قصر بلدية جومين يوم الشطرنج بجومين، وهذا اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، من تنظيم جمعية المهرجان الصيفي والتنشيط الثقافي بهدف الرقي بمستوى الثقافي والفكري بالجهة. وتنظم جمعية إرادة لأطفال التوحد ببنزرت نهار السبت 17 أكتوبر الجاري جلسة حوارية مع الأولياء حول إدارة الأزمات السلوكية لدى الطفل التوحدي من تنشيط المختصة النفسية نجاة برحومة عمار، وهذا بفضاء صديق الشباب ببنزرت بداية من ماضي 3 العشية. ولمكافحة داء الكلب تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت اليوم حملة تلقيح القطط والكلاب في منطقة العريمة من معتمدية ماطر، وفي الجميعات من منطقة الحشاشنة في معتمدية السجنان، وتكون الخيمة البيطرية لتلقيح الكلاب والقطط وللتوعية من خطورة داء الكلب وطرق التوقي منه، كما تتواصل الحملة في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. وعلى الصعيد الوطني، أشرف رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارحة في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، وين تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة بالبلاد ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أنه توفير حاجية المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية التونسية لمشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمن من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، كما اعتبر أنه اختلاف الآراء حول أمر طبيعي، ولكن لا مجال الاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. وشدد رئيس الدولة التونسية على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها، مستحضرا في كل آن وحين تضحية الشهداء وألام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وأمله. وأكد رئيس الجمهورية أن شعبنا ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته، وهذه الانتظارات لن تخيب، والدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتجسد بعون الله على أرض الواقع، ومن يتوهم أنه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان. كذلك قال رئيس الجمهورية أنه سيحل البدر التمام شاء الأعداء ومن ولاهم في السر والعلن وفي الداخل وفي الخارج على السواء أم لم يشاءوا. وفي موضوع آخر، أوضحت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس يصنف من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين، وهما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. وأشارت وزارة أملاك الدولة في إجابتها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي حول جرد وإحصاء أملاك الأجانب في تونس بشكل عام وفي ولاية سليانة بشكل خاص، إلى أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 والمتعلق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس واللي أرسى ملكيتها في الأفراد من ذوي الجنسية التونسية وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. وأضافت الوزارة بخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية أن هذا الصنف يشمل العقارات المبنية والمكتسبة قبل سنة 1956 والبلغ عددها 12305 عقار حسب المعطيات المتوفرة، وتمت إحالة ملكية 7645 عقار رجع بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقية التونسية المبرمة بتاريخ 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989، في حين بقي 4660 عقار على ملك الأجانب ويتولى التصرف في جزء من هذه العقارات وكلاء عقاريون. هذا وتتولى الشركة العقارية للبلاد التونسية التصرف في جزء آخر، مع وجود بعض العقارات تحت تصرف أصحابها الأجانب باعتبارهم مقيمين بالجمهورية التونسية، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 61 لسنة 1983 والمتعلق بالعقارات التي هي على ملك أجانب والمبنية والمكتسبة قبل سنة 1956. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة حصر وتحيين قائمة العقارات الراجعة إلى أملاك الأجانب، وذلك بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية بما فيها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بما يسمح بضبط الوضعية القانونية والفعلية لكل عقار وتصنيفه حسب طبيعته واستعماله لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنه وفق التشريع الجاري به العمل في تونس. وفي موضوع آخر، أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين تعليق النشاط وتنفيذ إضراب قطاعي يمتد من 25 إلى 29 ديسمبر المقبل، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الامتحان والمطالبة بالإيقاف الفوري لمناظرة امتحان دليل معاونة. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وأفادت فرانس بريس بسماع عدوي انفجارات قوية في الرياض اليوم، بينما أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي. وصادقت الجمعية الوطنية في فرنسا البارح على مشروع القانون الشامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وهو مشروع يعد ثمرة سنوات من التعبئة الجمهورية في البلاد. وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ في فرنسا، حيث من المنتظر أن يكون النقاش ساخنا لتبنيه نهائيا. وصلت هجوم إلكتروني عطل أنظمة التبريد في 100 المتاجر الكبرى في فرنسا الضوء على المخاطر المرتبطة بتزايد اتصال الأجهزة بالإنترنت، بعدما بات بالإمكان مراقبة معدات كانت تعمل سابقا بصورة ميكانيكية والتحكم فيها عن بعد. هذا وشهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء ارتفاع مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والسعودية، فضلا عن أفق زيادة إمدادات الديزل مع روسيا. وعودة إلى شأن الوطني والأمحان، التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. وتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية جهات الجمهورية التونسية. والبحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. كان هذا المعود الأخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة مستعملي طريق إلى ضرورة مزيد توخي الحذر والانتباه عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
8: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: لازم على
2: أكسجين. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الاستماع والوفاء على موجات إذاعة أكسجين أف إم. نحكيه على مسار الشركة الأهلية، ونحكيه زادة كيف على بعد 3 سنوات اليوم من تجربة الشركات الأهلية. السؤال اللي تطرحها اليوم، هل نجحت تجربة الشركات الأهلية في تونس وإلا لا؟ باش نحكيه في الموضوع ذا بأكثر تفاصيل، وخاصة زادة باش ناخذوا الشركة الأهلية باش نسلطوا عليها الضوء بين النص القانوني اليوم الواقع الميداني، التحديات التمويلية والعقارية اللي تواجهها اليوم الشركات الأهلية. باش نحكيه في الموضوع كما قلنا بأكثر تفاصيل، باش يكون حاضر معنا المختص والباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي التضامني كيف الأستاذ الجامعي سي لطفي بن عيسى. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي لطفي. مرحبا.
3: أهلا وسهلا، تحياتي لكل المستمعين.
2: مرحبا بك. دونك سي لطفي، بداية من خلال قراءتك اليوم كمختص وباحث في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، كيفاش تقيم اليوم تجربة الشركات الأهلية في تونس؟ نحكي على 3 سنوات منذ ما بدأت الفكرة هذه متاع الشركات الأهلية، قاعدين نشوفوا في نشأة برشا شركات من خلال التقييم ومن خلال زادة مجموعة من النقاط الأساسية على مستوى النقاط القانونية، خاصة زادة كيف على مستوى التمويل وغيره من النقاط. دونك كيفاش اليوم نقيموا هذه التجربه؟
3: لا، كان نطلق من الاحصائيات الرسميه هي متوفره على الناس، يعني تحت اشراف كتاب الدوله للتشغيل، لان نلقاو 791 شركه اهليه يعني اللي تقدمت بالملف يعني لدى المنصه.
2: 790 شركه اهليه طبعا.
3: 791 بالتقدم.
2: 91. اها
3: 91. ثم يعني عمليا 60 شركه اللي تخلو طور النشاط الفعلي. وال 60 هذوما اليوم يشغلوا في بمعدل 6 يعني 6 اشخاص يعني بالنسبه لكل شركه. هذه يعني احصائيات عندها الدلاله نتاعها، لا سيما انه قلت ان بعد 3.5 يعني وبعد نجم نقولوا كانت انطلاقه متعثره اللي استوجبت تنقيح المرسوم في اتجاه تيسير شروط الانفراد في هذه المؤسسات. على سبيل المثال يعني عدد المنخرطين الحد الأدنى اللي كان 50 منخرط يعني نزل إلى يعني 10. كذلك التمويل الحد الأدنى بالنسبة للشركات الأهلية اللي تنشط على مستوى جهوي 20,000 دينار إلى 10,000 دينار، والتي تنشط على مستوى محلي من 10,000 دينار إلى 5,000 دينار. هذا فضلا عن التشجيعات المالية والجبائية الصحية تنتفع بها اليوم الشركة الأهلية. على مستوى الجبائي هناك إعفاء جبائي كامل من الأداءات المضاربة المباشرة ومن الأداءات غير المباشرة، يعني المغرافة على سبيل المثال، وكذلك الدعم المالي يعني في اللي متعلق بالاعتمادات يعني ميزانية الدولة من خلال صندوق الوطني للشغل، يعني اللي ضخ يعني أموال وصلت كل 165 مليون دينار على مدار السنوات الأخيرة، من واللي هو يعني هو خط تمويل في إطار يعني اللي هي تقوم بصرفه يعني البنك التونسي متضامن يعني بنسب التفاضلية 25% مع ذهاب وشراء واسترجاع القرض في حدود من 7.
4: لكن السؤال سي لطفي كان هو كيفاش نقيموها تجربة الشركة الأهلية في تونس معناها بهذه الأرقام بعد ما ناخذ بعين الاعتبار مجموعة الأرقام اللي طرحتها زاد كيف الدعم السخي اللي حكيت فيه وغيره.
3: هنا هو الاستنتاج يعني علاش تديد الأرقام ثم يعني الإجراءات اللي أقرت التعثر ومحاولة لتدارك الوضع من خلال مراجعة بعض الأحكام. يعني ثم البنك شافع ما بين التشجيعات من ناحية والنتائج من ناحية أخرى. يعني ثم يعني احنا كذلك التمويل العمومي من قانون مالية لآخر يتم على تحت عنوان يعني دعم الشغل دعم التشغيل. يعني هناك التعويل على الشركات هي باش تكون يعني كان أساسي في مثلا إذا الشغل الأساسي هذا الأساسي يعطيني عن عمل من أصحاب الشركة الغنية في مثلا إلى آخره. ولكن النتيجة في مثلا شيء آخر. إحنا أبسط مؤسسة تعاونية اليوم في مثلا وتنشط في إطار يعني النشاط الاقتصادي الصناعي وسط غابوني أرقام نتاعها 3 مرات يعني 4 مرات ما تحقق الشركات الأهلية. يعني من 6 يعني مواطن شغل توفرها الشركات الأهلية عندنا 21 أصلا مواطن شغل وفرت له الشركات التضامنية اللي تم احدثها في مشروع جناس المدعوم من المنظمة واللي هما انطلقوا في نفس الفترة يعني خذوا 3 سنوات وانطلقوا النتائج يعني تختلف من إذا سمى مشكل يعني يعني يلزم يعني الوقوف عليه. وانا في تصوري يعني الخطا المنهجي والاستراتيجي نقول لك يعني الشركه الاهليه اليوم سقطت فيه هو كونه تم اختزالها او بلتو يعني تم اختزال الاقتصاد الصناعي والتضامني. كما نذكر عندنا قانون 2020 30
4: في شنو تم اختزالها؟
3: اختزال يعني الاقتصاد الصناعي والتضامني يعني كقطاع منظم للعديد من العائلات تحت عنوان الاقتصاد الصناعي والتضامني. راهو نحكيو على تعاضديات، نحكيو على الجمعيات التنمويه، ونحكيو على التعاونيات للجوانب، نحكيو على
4: يعني انت من رايك سي لطفي كيفاش تصير العمليه؟ ربما باش
3: راهو انا من نهار الصدر المرسوم يعني وانا مستقر على نفس الموقف. الشركات الاهليه هي سمت من التعاضديات ويعني مستقبلها مضمون ضمن منظومه الاقتصاد الصناعي والتضامن اللي هو يوفر يعني الاليات الماليه ويوفر
4: التمويلات
3: يعني يؤسس التمويلات مش تمويلات بركة. القانون نص على مؤسسات قرر يعني هي تأثر في الشركات هذه وترافقها وتعاونها في وتضمن يعني ديمومتها ونجاحها. نحكي على التمويل مش يعني اعتمادات يعني ظرفية
4: حتى على مستوى متابعة الملفات اليوم سي لطفي
3: على مستوى استراتيجي اللي راهو القانون الاقتصادي الصناعي والتضامن نفسه على احداث بنوك تعاضدية يعني يعني اللي هي تحل المشكل يعني على مدى طويل للشركات من كل اصناف المؤسسات المخرطة في منظومة الاقتصاد الصناعي.
4: وفي الاطار هذا سي لطفي شنو التحديات اليوم اللي قاعدين تعيش فيها الشركة الاهلية؟ صعوبات اليوم
3: التحدي الرئيسي هو كونه تنشط يعني على انفراد. يعني هي اختي قلت لك الاقتصاد الاجتماعي والتضامن تم احتجاجه في الشركات الاهليه اللي هو راهو القانون تاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن اللي هو المفروض يضم الشركات الاهليه راهو معطل بعد 6 سنين يعني واكثر من 6 سنين من صدوره بتعطيل اصدار الاوامر التطبيقيه اللي هي نص على احداث المؤسسات. نحكيو على مؤسسه عموميه افقيه يعني تعنى بكل جهاز الفنيه المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن. نحكيو على مجلس وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامن. نحكيو على مؤسسه اللي هي تجمع كل يعني المكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن المفروض بما فيها الشركات الاهليه وتنظمها على مستوى وطني وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى محلي وعلى مستوى قطاعي. نحكيو على اليات تمويل خاصه بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهذا كل يحصل يعني تفعيل القانون بهذه الدرجه يعني من ناحيه يخلق حركيه يعني على مستوى المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تونس يمكن القطاع هذا باش يتاسس يعني كقطاع قائم بذاته ويخرج من الهوامش اللي هو ينشط فيها ويتموقع الى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص ينتقى كرافد فعلي في التنميه في تونس. ولكن الشركه الاهليه تنشط اليوم يعني بمفردها رغم التعب يعني القوي بالدوله مآلها الفشل طلب انها لن يقع في ادراجها ضمن المنظومه منظومه الاقتصاد والتضامن اللي هي يضمن لها الدين يضمن لها الاحاطه واللي يضمن لها يعني مستقبلها. واحنا عندنا خرجنا راهو احنا وقفنا على تجربه الستينات ومآلها يعني راهو ثم معطيهان خرجنا به من تجربه الستينات ويكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن يقوم على الحريه وعلى الاستقلاليه تجاه التفصيلات العموميه وتجاه الاحزاب السياسيه. هذا يعني كان سبب من الاسباب يعني ما فماش سبب هذا برك لفشل تجربه الستينات. واحنا اليوم وقت تم يعني اعداد قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن تم الوقوف على هذا الاخلال ووضع الاليات لعدم التكرار في المستقبل. ولكن الشيء اللي نحبوه اليوم هو ان قديم لم نتعرض لتجارب في الثاني الماضي ونكرر نفس الاخطاء ونكرر نفس وهذا يعتبر بالنسبه لي اذاعه فرص كبيره بالنسبه للاقتصاد نتاعنا بالنسبه للمجتمع نتاعنا يخرج
4: من اكيد فما مشكل اخر فما مشكل اخر سي لطفي سامحني. مشكل اخر اليوم انه برشا اليوم مراقبين للشركات الاهليه يقول لك اليوم على ارض الواقع تلقى عندك بلتو على الاوراق تلقى عندك مجموعه كبيره من الشركات الاهليه اليوم اللي هي مقيده وموجوده في السيستم، ولكن اللي قاعدين يخدموا اليوم تلقى نسبه قليله وقليله برشا
3: يعني اقل من 10% أقل من 10% عندنا قرابة 800 يعني مسجلين في نقول له ثم 230 اللي كتبوا الملفات تاعهم على الميدان اللي قاعدين يخدموا هما 60 وقاعدين يخدموا يعني ثم هناك تفاوت يعني في ثم اللي مازال يعني ما تعطل شيء ما ثم اللي بدا يقلع خاصة في المجال الفلاحي هما لما هو المجالات مفتوحه للشركات بدون قيد ولا شرط. ولكن التركيز اليوم في النشاط الفني الفلاحي لا سيما هناك توجه لاستغلال الاراضي الدوليه
4: اكيد
3: يعني دونك هنا نجم نقول افق فهمتني. ولكن كيف يعني تبقى احنا على الاراضي الدوليه عندنا الوحدات التعاطفيه للانتاج الفلاحي يعني هما اللي بقاو من جيل الستينات واللي فيهم اللي ينشط في التنميه الفكريه يعني يحقق في نجاحات وفيهم كذلك البعض اللي يشكو من صعوبات. دونك علاش نبقيه على هالشتات يعني في الحين عندنا ديجا عندنا إطار عندنا قانون إطاري مرجعي اللي هو يجمع الناس الكل ويكون يعني كل نجاح بالنسبة للمؤسسة اللي هو يعني يشاع على بقية المؤسسات.
4: اي على ذكر يعني على ذكر سيلوت في الأراضي الدولية انا مش نستثمر معناها تطرقك للنقطة هذه وباش نحكي هذا على مشكل اخر اليوم قاعدة تواجه فيه الشركات الاهلية اللي هي النزاعات العقارية اليوم الأراضي الدولية اليوم فما صعوبة في حصول الشركات هذه على الأراضي الدولية ولا الاستثمارات ولا الاستثمارية خاصة اليوم بسبب كما نعرفوا التعقيدات الإدارية اللي قاعدة تشهدها العقارات هذه اليوم وعاودوا نرجع سيلطفي لنفس الإشكال اليوم نعاني فيه في تونس البيروقراطية وقت اللي تجي باش طالب باش تاخذ ملف ولا باش تخدم مشروع ولا حاجة اليوم تصطدم أمام البيروقراطية اللي هي اليوم تعتبر عائق قدام بقية الشركات وزادة كيف كيف على غرار اليوم زادة كيف كيف الشركات الأهلية.
3: تماما تماما هذا وقت كله تحقيقات إدارية هي تنسحب على كل أصناف مؤسسة يعني الشركة المؤسسة الصغرى والمتوسطة كيف كيف بالنسبة كنا نحكي على المكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن يعني التعاضديات فهمتني وكلهم فهمتني المجامع التنمية فهمتني كلهم يعني والتشريع نتاعهم اليوم هي محل فهمتني مراجعات في اتجاه يعني يعني يعني التدارك فهمتني هالأوضاع هذه الإدارة اليوم راهي متخلفة عن الواقع لأنها ماهيش مستوعبة فهمتني المرحلة الجديدة والمتطلبات ثم احنا في طابق الاقتصاد الاجتماعي والتضامن يعني فكرنا في إعداد دليل يعني اللي هو من شأنه باش يثقف الإدارات الإدارية اللي هي يعني في الخط الأول
4: في استقبال الملفات
3: أكيد يعني ثم عمل يعني في العمق الشيء اللي ربما يعني يلزم فهمتني مراجعته ومراجعة يعني السياسات العمومية في الاتجاه هذا هو يعني الإقرار بضرورة يعني تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإدراج الشركات الأهلية فهمتني باش يعني المجهودات فهمتني الكل صب في نفس الاتجاه والإدارة هي في حاجة لإعادة التأهيل باش تفهم راه اليوم الإدارة عارفة باش تجاوب على مطلب يعني تقدموا به مثلا شركات تعاضدية لجهة كون مثلا قانون 67 مازال يعني ساري مفعول يعني تصور انت مجموعه من المواطنين افسوا شركه تجاريه يعني تعاضديه اللي هي تستند لقانون عدد 4 اللي في 69 اللي هو قانون اللي يتعلق بالنظام الاساسي العام للتعاضديات اليوم صار المفروض وقت يتقدموا بنفس قالوا انا ما عنديش قاعة البيانات يعني
4: مجموعة من التحديات اليوم تواجه فيها سي لطفي كما طرقت سيادتك وقلت الشركات الأهلية. نحب نختم معك نحكي شنية هي ربما أبرز النقاط أبرز التوصيات اليوم كمختص ومتابع اليوم وباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية للشركة الأهلية وخاصة لتطوير تجربة الشركات الأهلية اليوم باش أولا نوفر موارد شغل اليوم نقضيه رويدا على البطالة ونصلحه أو نعدله ما يمكن تعديله في تجربة الشركات الأهلية اليوم باش ما نخسرش التجربة ولكن زادة في نفس الوقت نقدمه القدام ونحقه مجموعة المكاسب اللي احنا نسعى ونحن حقوها من الشركات الأهلية.
3: شوف يعني طل يعني وافد جديد اللي من شأنه باش يصري يعني المجال نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن احنا راو بصدد اقتصاد متعدد ومبني على تعايش القطاع الثلاثة هذا منذ الستينات، يعني بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني. اليوم القطاع التعاوني يعني ك نجم نقول رافد ثالث يعني لتنمية في بلادنا إلى جانب القطاعين التقليديين، ما ينجمش يعني يكون ينحصر في مكون وحيد من جملة مكونات. يعني يا دولة راهن على الاقتصاد الصناعي والتضامني ككل، يعني لا ما تخليش الأعداء، شوف كيفاش راهو، ما تخليش أعداء القطاع التعاوني يتحملوا الشركة الأهلية وحدها. راهو الإسهام في إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص المطلوب من القطاع التعاوني يهم مكونات يعني أكبر حجما وعددا من يعني اختزالها في مكونات بشركة الأهلية. يعني علاش هذه الإصرار؟ علاش يعني حملها الشركة الأهلية ما باستطاعتها تتحمل؟ توصيتي يعني لي يعني أصحاب القرار خفف على الشركات الأهلية، مش نخفف عليها من الامتيازات، نخفف عليها يعني بالعكس. أنا نقول الامتيازات المالية والجبائية والحظوة اللي تحت بها اليوم الشركة الأهلية يلزم تعميمها على باقي المكونات.
4: أكيد
3: هي تنشط وفقا نفس النباتة وتنشط من اجل نفس الاهداف.
4: يعني اكيد خاطر اليوم برشا باحثين مشاريع يستحقوا التمويلات اللي تتمتع بها اليوم الشركات الاهليه، خاطر هذا زاد موضوع اخر يتحل سي لطفي.
3: يتعمل وما عادش
4: خاطر في نهايه المطاف كنا باش نستفادوا، معناتها سواء شركه اهليه ولا شركه خاصه فينالمون باش نلقاو اليوم اقتصاد قاعد يتطور.
3: لا ونحكيو نحكيوش على شركات خاصه من نوع فهمتني الرأس مالي، هذيك عندها مجالها، عندها تمويل خاص، عندك منشأة رقداش من بنك فهمتني تعمل بها فهمتني كيما المؤسسة العمومية السياسات العامة فهمتني تاع الدولة أداتها هي المؤسسة البنوك العمومية. اليوم المجال بتاع الاقتصاد الصناعي وكذا واللي

0: هذه هي
1: قيام تكون عليها
0: الشركات الاهليه.
1: نشكرك برشا
0: يعني بقيه المكونات الاخرى نتاع الاقتصاد الشعبي.
1: نشكرك برشا، يعطيك الصحه سي لطفي بن عيسى، شكرا لك على قبول الدعوه والحديث المطول والتفسير على النقاط الاساسيه اليوم اللي لازم تكون موجوده في تجربه الشركه الاهليه باش ننهضوا بالتجربه هذه اليوم، باش نقدموا القدام بعد 3 سنوات. اليوم نقفوا ونقيموا هذه التجربه على عده مستويات، المستوى القانوني، على مستوى اليوم كيف زاد العقارات، مستوى التمويل، وأهم نقطة الأراضي الدولية، ومشكل زادة كيف البيروقراطية وغيره. الحقيقة اليوم من النقاط اللي لازم تكون موجودة ومطروحة باش اليوم نعززوا هذه التجربة، تجربة الشركة والشركات الأهلية. نشكر برشا ضيفي عبر الهاتف المختص والباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي التضامني سي لطفي بن عيسى، شكر كبير ليك. شكرا على الاستماع لكم انتم سيد المستمعين والمستمعات برنامجكم لازم متواصل معاكم، اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: Publicité.
4: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
4: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال والدبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
6: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
7: سيسيون أنوال 2026-2027.

0: 390 دينار العام الكل، وزيدت نجم تخلص بالتقسيط.
1: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
0: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيز دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
1: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026 مع أليانس فرانسيز دو بيزيرت. طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
1: وإلا كلمونا على 98-118-231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: لازم لازم لازم لازم لازم على
1: أكسجين أفهم. رجعنا لكم متواصلين معكم ووصلنا لنهاية برنامجكم لازم لازم، لكن قبل ما نكملوا البرنامج فرحانين برشا إنه إحنا اليوم باش نشاركوا صغيرون الاحتفالات متاعو بعيد ميلاده. دونك اليوم عيد ميلاد أرسلان اللموشي، دونك برشا ديديكاس برشا محبة تجيه من عند بوه وأمه، لكن حاضر معنا في المباشر أرسلان. أهلا وسهلا يا أرسلان، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك.
1: شنو حوالك؟ لبس عليك؟ ألو، قاعد تسمع فينا؟ باهي يا أرسلان. من اليوم نهار تخي تخي سبيسيال، يوم 14 أكتوبر 2014، يوم تحتفل بعيد ميلادك. شنو تحب تقول يا أرسلان؟ ألو ألو، نعرفش أرسلان معنا ولا لا؟
2: يعطيكم الصحة.
1: أي أها هاي أي لازم تقعد في نهار عيد ميلادك تكون ناشط يا أرسلان. عادة
2: أنا تحية لبابا وماما وأخوتي.
1: أي بي
2: يعطيكم الصحة.
1: وشنو تتمنى يا أرسلان اليوم في عيد ميلادك؟ شنو الحاجة اللي تتمنيها كنت نجم تشاركها معنا بالطبيعة؟ شنو الحاجة هكا اللي تتمنى هكا؟ خاطر ديما واحد في عيد ميلاده يتمنى.
2: أتمنى إنه يكون الناس الكل فرحانة.
1: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة يا أرسلان، إن شاء الله كل عام وأنت حبيبة بألف خير. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. نقول لك هابي هابي بيرثداي. دونك اليوم عيد ميلاد أرسلان اللموشي، كما اليوم تولد أرسلان 14 أكتوبر 2014. الهدية هذه يجيه من عند بوه سي مصطفى اللموشي، أم عفراء وأخته رسيل، يقولوا له ربي فضلك لينا وراوك ناجح وفرحان يا أغلى أرسلان، إن شاء الله كل عام وأنت حبيبة بألف خير.

دونك فوالا، ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف خير يا السلام. ان شاء الله ربي يفضل لك العائله الكل، ربي يفضل لك بوك وامك والناس اللي يحبوك الكل، ان شاء الله ربي يفضلك. سينو كما قلنا هكا نكونوا وصلنا لنهايه برنامجكم لازم دونك. ميرسي بوكو الناس اللي تفاعلت معنا وتفاعلت في برنامج لازم. الشكر موصول لسي محمد علي طرابلسي من منطقه بني نافع، حكينا معها على مشكل مصب الفضلات في معتمديه بنزرت الجنوب، حكينا زادة كيف على مشكل مياه الرشح اللي قاعدة تضر بالبيئة وبالمحيط وتشكل زادة كيف تهديد للمحيط، الحيوانات، المائدة المائية، للتربة اليوم. وسي محمد علي اليوم وجه عبر موجات إذاعة أكسجين فام نداء إلى الإدارة الجهوية للفلاحة، وزارة البيئة، نداء عاجل اليوم بضرورة التدخل العاجل وأنه تصير اليوم إيقاف المشروع متاع مصب الفضلات، لأنه اليوم البيئة بكلها في خطر وحياة الإنسان بطبيعة الحال في خطر، وخطر كبير برشا. سينوم مع سي لطفي بن عيسى سلطنا الضوء اليوم على الشركة الأهلية وحكينا على النص القانوني الواقع على الميدان اليوم، التحديات التمويلية والعقارية اللي توجهها اليوم الشركات الأهلية في تونس. دونك كان حاضر معنا الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سي لطفي بن عيسى. شكرا لكم أنتم على الاستماع، ميرسي بوكو لكل اللي كانت معايا، الياس في الإخراج، ملك في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير. أجمل تحيات عواطف العوني، إن شاء الله نتقابل غدوة في البلاتو تخي تخي سبيسيال، إن شاء الله بيش يكون موجود على امتداد نهار كامل. عيدنا عيدين، نحتفلوا بعيد الجلاء عيد 15 أكتوبر، وزادة كيف كيف نحتفلوا بعيد ميلاد إذاعتنا إذاعة أكسجين فام اليوم تعمل 15 سنة من العطاء من الخدمة، من وإحنا حاضرين وموجودين معكم السادة المستمعين والمستمعات. غدوة إن شاء الله الخط مفتوح لكم 31-10-98، توصلوا إهداءاتكم اليوم، تشاركونا الفرحة. دونك أكيد السادة المستمعين الكل مدعوين أنهم يشاركونا فرحتنا بعيد ميلاد إذاعتنا إذاعة أكسجين فام بالصوت العالي. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام والإذاعة حية بألف خير وتكون موجودة باش توصل صوت كل مواطن بنزرتي في ولاية بنزرت وخارج ربوع ولاية بنزرت. زادة كيف كيف أهلينا في الخارج ما نسيناكمش، إن شاء الله زادة كيف كيف انتم كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. ونعرف برشا قاعدين يشموا في ريحة بنزرت وريحة تونس من خلال موجات إذاعة أكسجين فام، إن شاء الله ربي يرد غربتكم على خير. وإن شاء الله مرة أخرى نقولها، إذاعة أكسجين فام ديما توصلكم أصواتكم، وإذاعة أكسجين فام صوتكم يوصل بالصوت العالي.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: كي قنطرتها تتحل، أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا رأس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللبلي بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
2: فلاح، جاردينية، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، دي جينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو، الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 والا 50-30-30-99. ايكول نزهة، تعلم، اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
6: أكسجين

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا جينا، مقاول ولا صنيص، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: اهلا اهلا على سمتكم، مرحبا بكم الناس الكل برونشي معنا تسمعوا فينا على 90.4.5. تحيه لكل المتابعين، تحيه لكل المستمعين، وتحيه لكل المشاهدين اللي يتابعوا فينا كذلك على صفحتنا اكسجين اف ام او اكسجين تيليزي. الناس تسمع فينا وتتابع فينا، نقول لكم مرحبا بكم في برنامج الشانتي، ينطلق من توا حتى الخمسة تاع العشيه طبعا بالتوقيت الشتوي. كي نقولوا برنامج الشانتي نحكيوا على كل ما يهم البناء. كي نقولوا الشانتي هو نوع من الشوانت اللي قاعدين تصير وتصير كل عام في ولايه بنزرت، هو الاحتفال او الاحتفاء بالذكرى او احياء الذكرى 15 اكتوبر. ودونك من انواع معناتها لي ترافو اللي تصير والتدخل اللي تصير والتزيين والتزويق نتاع الطرقات وخاصه مداخل ولايه بنزرت تصير في الفتره هذه. دونك ان شاء الله ديما عندنا افراح، وان شاء الله ديما عندنا زيارات، وان شاء الله ديما عندنا لهوه بالشوارع نتاعنا بالمدن نتاعنا. مزيانه برشا حقيقه المداخل نتاع المدن، ونشوف مثلا في طريق السياره معناتها التدخلات اللي صارت عليه، طريق مز بورقيبه، طريق العاليه، منزل جميل، تقريبا كل التدخلات اللي كانت بمناسبه الذكرى هذه، والزياره اللي تصير بطبيعه لكوادر الدوله لولايه بنزرت وعلى راسهم سياده رئيس الجمهوريه قيس سعيد. دونك هذا يخلي اليوم المدينه نتاعنا تتزين في شانتي كبير يتحل كل عام، وشانتي هذا من الشوانت اللي احنا ولفنا بهم رؤية فوالا. دونك شانتي مزيان يتسمى ذا
2: عامناه ولا تعامناه لحطوا المحابس محليهم ياسر عجبوني خاصه في الدخله هوني تعطين جبن زرد
1: مثلا، وسنا مثلا شفت انا في
2: عطات حاجه مزيانه
1: في لي رون بوين التزيين نتاع العلامات والتكثير من علامات تونس،
2: حتى حتى العلامات محطوطه بطريقه مزيانه
1: والاضاءه
2: إضافة
1: على الإضاءة وكذا. دونك مزيانة برش، حاجة مزيانة وحاجة تفرحنا. فمع بعد تراها كما قلنا تراها من ناحية إنه إيش معنى تزينه جست للزيارة،
2: هي مناسبة،
1: هي مناسبة.
2: إحنا في العيد نجبدو أحسن ما عنا، كيجي العيد الصغير ونزينه دار. دونك هي مناسبة، هو عيد
1: إكزاكتومون. وديما نقولوا بنزرت محظوظة لأنها عندها على الأقل نهار في العام تصير فيها حاجة هكا على الأقل. وموا يمكن فما للاسف بعض الولايات فوالا، فما بعض الولايات الزيارات الرسميه هذه تصير لها مره في 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ساعات تقعد سنوات ما تصيرش فيها الزيارات هذه. دونك احنا كل عام على الاقل عندنا فتره
2: انا نقولوا
1: عيد ولا تتزين فيه، هو عيد الجلاب ولا تتزين فيه ولايه بنزرت، واحتفال بخروج اخر عسكري فرنسي،
2: معنى يكون مادي ومعنوي، معنى القيمة المعنوية متاع الذكرى
1: طبعا
2: هذية.
1: طبعا
2: وانه نفتخروا انه معناها الجلاء كان في بنزرت
1: ولا خاطر احنا هنا يقولوا احتفال بالذكرى لخروج الاخر عسكري فرنسي من الاراضي التونسية معناتها فعليا هنا من ولاية بنزرت، وفي نفس الوقت هو احياء لذكرى الشهداء نتاعنا، شهدائنا الابرار طبعا في مدينة بنزرت او في ولاية بنزرت اللي ساهموا زادة في خروج المستعمر. سينو الناس تسمع فينا خلينا نحكيوا على شوانتنا توا الداخليه، خلينا نحكيوا على شوانتنا اليوميه اللي تصير كل يوم وكل جمعه وكل شهر وكل عام. دونك نحكيوا على لي توندونس اليوم كالعاده، باش ناخذوا شانتي من شوانت البلاد ولا شانتي من الشوانت اللي نعرفوهم. سينو رؤي اليوم شنو حضرت لنا، شنو الحاجه باش نحكيوا عليها؟ خلينا نقولوا وشكون توندونس، اذا مش توندونس نقولوا حاجه اضافه نجموا نعملوها والا صايره في العالم.
2: نحكيو على علاقة الإنسان بالطبيعة، كيفاش الطبيعة تكون هي مصدر الإلهام
1: تاع
2: الأرشيتكت وتاع الإنسان وتاع اللي باش يبني. دونك نجمو نعطيو بعد إن شاء الله إكزامبل متاع بنية إنسبيري معناها 100% من الطبيعة. سينو نجمو نحكيو على حاجات تاع ديكوراسيون هكا مثلا جديدة، لي بانو لي بلاك وكل شيء اللي نجمو نعملو بهم ديكوراسيون تاع الدار
1: باهي برشا،
2: اللي عندنا مثلا في كولوار في ريزيدونس، مثلا في الكولوار تاع الريزيدونس نتاعنا في لونتخي
1: باهي برشا. دونك شنو ناخذو من زوج مواضيع احنا، الموضوع المهم، الموضوع مش مهم، هما زوج مهمين. الموضوع الكبير اللي باش نحكيوه الانترناسيونال فوالا، هو من بلاصه من العالم استخدام الطبيعة والاستلهام من الطبيعة باش نجمو نعملو حاجة مزيانة برشا
2: وعظمة الطبيعة
1: حتى تكنيكمون باش ناخذو كيفاش في الحالة الطبيعية
2: كيفاش فما اركيتكتور معناها بطريقه طبيعيه من عند ربي.
1: فوالا تو من بعد تفهموا على شنو نقصدوا بالضبط كي تعرفوا الموضوع. سينو نحكي من بعد زاد على الدار والبلاكو وال
2: نحكي على ديكوراسيون، حاجات اللي ماهيش شانتي كبير معناها ما فماش تاع يطيح حيوط وتفوير حيوط وتغيير ميناجمون، حاجات تاع ديكوراسيون باش يتساب
1: زيدهم غير ما تحل شانتي.
2: اي باش يزين حيط نتاع التلفزه مثلا، فما عبيت تبدا عندها صاله تحس فيها نقصتها حاجه دونك تزينها، عندها كولوار عندها لونتري كيفاش لازم تكون، دونك تقول لك انا لونتري انتريم تاعي راهي ضايعه ما عنديش انتريم مزيانه دونك نحكيوا على الحاجات هذوما اليوم تفاصيل صغار اما يزيدوا حاجه كبيره في الدار
1: باهي برشا سينو الناس اللي تسمع فينا بعد شويه يمكن باش يكون حاضر معنا بشير بن صالح خاطر ديما نقول يمكن خاطر ديما عنده التزامات بشير وعدنا اليوم باش يكون حاضر معنا ان شاء الله بعد شويه يلتحق بينا كيف كيف بشير الحبيب كان زاد
2: اعطينا
1: بشير وكاري فوالا دونك بشير الحبيب فما امكانيه كبيره باش يكون حاضر معنا زاد هو عنده التزامات قال لو معناتها كملت التزامات نتاعي نكون حاضر معاكم دونك باهي برشا باش فرمره ندخل في موضوع هذا الديكوراسيون سيتو مع بشير بن صالح فوالا سينو الناس اللي تسمع فينا خليك برونشي ما تبعدوش لبعيد تمشيو الفاصله في الاخراج تلقاو معكم اليوم الياسه طبعا والاخراج الرقمي تلقاو عبير وطبعا الناس اللي تسمع فينا الجو والموسيقى مضمونين ما تبعدوش لبعيد هنا راجعين
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينه مقاول ولا صناعه بالرخصه ولا بلاش الشانتي حكايه تتعاش.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أوكسيجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: راديو أكسجين أفام.

0: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان، والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
5: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر، لنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة، موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة.

0: ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
1: راديو أكسجين FM.
2: صوتك بالصوت العالي. راديو

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام.
4: مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي في إطار أنجح الفعاليات الخاصة بذكرى 63 لعيد الجلاء تدعو مصالح شرطة المرور ببنزرت عموم المواطنين والمتساكنين إلى عدم إرساء سياراتهم في عدد من الأنهج والشوارع خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 أكتوبر 2026 بهذه المناطق المذكورة. من مدخل الطريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك ببنزرت من جهة جرزونة، من نهج محمد علي ببنزرت، من شارع الطيب المهيري ببنزرت، رصيف طارق ابن زياد ببنزرت، شارع الحبيب بوغطفة ببنزرت، وسيدي سالم الكورنيش ببنزرت، وكامل شارع 14 جانفي لغاية مفترق صبوران ببنزرت الجنوبية، وكامل الطريق الوطنية رقم 11 إلى غاية مفترق السبتة. الساحة العمومية المصيدة من مفترق حفر مهر إلى غاية مفترق السبتة في الاتجاهين، ومنع مروري وجولان الشاحنات الثقيلة بالطرقات سالفة الذكر بداية من الساعة 3 بعد الزوال اليوم 14 أكتوبر وإلى غاية الساعة 4 من يوم 15 أكتوبر 2026. ويمنع على أصحاب الشاحنات الثقيلة المعدة لنقل السلع من الميناء التجاري عبر الطريق الوطنية رقم 11 الجولان بالطريقة المذكورة بداية من الساعة 4 مساء اليوم 14 أكتوبر وإلى غاية الساعة 4 مساء اليوم 15 أكتوبر 2026، إضافة إلى منع رسوها أو تركها بالساحة قبالة السبتة، وأيضا منع وقوف الحافلات السياحية والمعدة لنقل العمل في ولاية بنزرت المقابلة لمقر ولاية بنزرت. على الصعيد الوطني، أدان المجلس الوطني لعمادة الأطباء بشدة كل أشكال التشهير والتحريض والاعتداء على كرامة الأطباء وسمعتهم المهنية، معبرا عن تضامنه الكامل مع أحد الطبيبات الاستشفائيات الجامعيات وعدد من الأطباء الشبان على إثر حملات التشهير والهرسلة التي استهدفتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأعلن المجلس في بيان صادر اليوم عن شروعه بالتنسيق مع الطبيبة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ذلك للدفاع عن حقوقها، مؤكدا التزامه بالدفاع عن جميع الأطباء الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات. وذكر المجلس بأن حق التظلم والمساءلة مكفول للجميع، غير أنه لا يبرر التشهير أو التحريض أو تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى محاكمات علنية، مشددا على أن القرار الطبي مسؤولية مهنية مستقلة يتخذها الطبيب وفق المعطيات العلمية والقواعد الأخلاقية والضوابط المهنية بعيدا عن الضغوطات والتهديدات وحملات التشهير. ودعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء كافة منظوريها إلى التبليغ عن كل أشكال العنف المسلط عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منصة الإبلاغ عن العنف الموضوعة على ذمتهم، وذلك لتوثيق هذه الظاهرة والتصدي لها، معتبرا أن صون كرامة الطبيب وحماية استقلالية قراره المهني ليس امتيازا بل ضمانة أساسية لسلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية. في خبر آخر، أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي عن إطلاق وزارة التجارة بالتعاون مع المزودين بادرة تتمثل في بيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في المناطق التي لا تتواجد فيها نقاط بيع منظمة على مستوى تونس الكبرى. وأضاف أنه سيتم بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج بثمانية دنانير وخمسمية مليمة، وكذلك بيع 600 جرام اسكالوب بالسعر نفسه. وأكد أن الأسعار في نقاط البيع المنظمة تعتبر في المتناول وليست مشطة وفق تعبيره، كما نفى أيضا وجود أزمة في القطاع، مشيرا إلى أن المخزون الحالي يقدر ب 15800 طن حاليا وهو مخزون كاف حسب تعبيره. وفي أبرز أخبار العالم، وفي ليبيا لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء أمطار غزيرة اجتاحت العاصمة الليبية طرابلس ومناطق من الساحل الغربي، وتسببت في غرق عدد من الشوارع وإغلاق طرق رئيسية وتعطل حركة المرور وسط استنفار لفرق الطوارئ والإنقاذ. أكدت مصادر رسمية تسجيل 3 وفيات، فيما لم تصدر بعد حصيلة نهائية بأعداد المصابين والمتضررين من موجة الأمطار. وشهدت مدن غرب ليبيا تجمعات واسعة لمياه الأمطار أدت إلى محاصرة بعض الأحياء السكنية وإرباك حركة السير في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من مخاطر السيول والصعق الكهربائي. ورفعت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، ودفعت بفرقها إلى بلدية طرابلس المركز والمناطق المجاورة للاستجابة لبلاغات المواطنين ومساعدة المتضررين. نهاية هذا الموعد الإخباري، أمنته لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم في برنامج الشانتي، مازال متواصلين معاكم طبعا. نحكيو على الشانتي، نحكيو على الشوانت، نحكيو طبعا على كل ما يهم البناء. بعد شويه باش نحكيو على شانتي البلاد، شانتي البلاد اللي بعد شويه باش يكون هو الروبريك نتاعنا طبعا، والمداخله نتاعنا بخصوص الشوانت. ديما كنقولوا شانتي البلاد، ما ينساش خلينا نوافقوا للساده المستمعين اللي عندهم اي تدخلات تخص شانتي من الشوانت الموجوده في الحومه نتاعهم، في المنطقه نتاعهم، في المدينه نتاعهم، في الطريقه نتاع الخدمه نتاعهم، في الطريقه نتاع القرايه نتاعهم. دونك الشانتي البلاد هو الشانتي طبعا اللي دائما ما يكون موجود في كل بلاصه. دونك نحاولوا دائما انه الناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا تكون هي اللي مساهمه في شانتي البلاد. دونك اطلبونا على 31 10 80 90. دونك في شانتي البلاد ديما نحكيو على المواضيع اللي دائما خاصه فيها تعطيل. معناتها رؤيه يمكن يقولوا شانتي البلاد هي حاجه معطلة، حاجة قاعدة أنكور، حاجة
2: حتى كما جاتش معطلة ما تحكيش عليه.
1: فوالا
2: دونك كما جاتش معطلة ما توليش شانتي البلاد.
1: اي فوالا دونك
2: حتى احنا انه شانتي لعبت الكل تبدا تستنى فيه ومستحقته.
1: فوالا هذيك هي. دونك اليوم كي نقولوا في الحالة هذية يلزمنا نمشيو مع بعضنا في كل مرة للشانتي هذية ونشوفوا شنو الإشكال، شنو المشكل. كان فيه مشكل، كان أنكور نقولوا راه أنكور، كان نكمل نقولوا برافو راه كملناه، يسوتو إن شاء الله يكون كمل في وقته.
3: شانتي البلاد، شانتي البلاد،
1: شانتي البلاد باش نحكيو بصفة مش خاصة في شانتي بركة، باش نشوفوا أكثر من شانتي. لكن خلينا نقولوا تابعين شكون الشوانتا دوما، تابعين نفس الجهة. هنا نحكيو على وزارة الثقافة، نحكيو على المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت، نحكيو على دور الثقافة في ولاية بنزرت. هل أنه اليوم حقيقة دور الثقافة هي مازلت تطلع معناتها بالمهام متاعها، في ظل أنه نلقاو دور ثقافة مسكرة ودور ثقافة فيها ترافو ودور ثقافة ميزانيتها يا إما غير مرصودة أو مرصودة وما صارتش الأشغال أو أشغال بديت
2: عليها أعوام والميزانية تبدل
1: بالضبط وما كملتش. لهنا نش نحكي على زوز دور ثقافة، منزل بورقيبة، ولهنا السيدة نايبة ماجدة الورغي حكيت عليها في أكثر من فرصة وفي أكثر من مرة على التعطيلات اللي صايرة، ولأنه معناتها اليوم الشانتي لهنا مازال ما كملش. ونحكيه في نفس الوقت على دار ثقافة العار بالنجار بالعالية، واللي لهنا دار ثقافة هذه اللي حسب الدراسات يقال انها قايله للسقوط. ونحن نحكيو على بنايه تاريخيه، لان افتتاح دار ثقافه العاليه بار اكزومبل صار من الزعيم الحبيب بورقيبه. وكي نحكيو على دار ثقافه العربي نجار نحكيو على دار ثقافه تاريخيا معناتها قديمه، وحتى بخلاف القدم نتاعها هنا نحكيو على حتى الارشيتكتور نتاعها والرمزيه نتاعها واللومبلاسمون نتاعها. فوالا مثلا برشا عباد يمكن اللي ما يعرفوش باش نعطيهم الصوره الاذاعيه طبعا للدار الثقافه هذه. العالي معروف انه عاليه، دونك النيفو نتاع شارع الحبيب بورقيبه هو موجود باب دار ثقافه. سوف كو دار ثقافه تهبط اللوطة في دروج لنيفو اللوطة، بعد تعرضك المكتبة العمومية للأطفال، منها هي تزيد تهبط باش تلقى قاعة العروض،
2: تحسها باركور كامل.
1: Exactement. دونك من فوق وانت واقف في الباب الخارجي لدار الثقافة ترى القاعة القاعة الكبيرة متاع دار الثقافة، قاعة العروض من فوق، وترى وين الرومبوان البلدية بالضبط غادي كدار ثقافة. دونك بالنسبة لهنا الشوانت هذوما هي شوانت مهم،
2: حتى لاحظت فما حاجة لغاديك قعدت مازلت بالبيخ هيك
1: اللي بالبيخ. اكزاكتوم
2: خذرتها خزرتها وحست حاجة رماركابل، معني حاجة جلبتني حاجة مزيانة
1: على الاخر دار ثقافة. بعد شوية نحكيو باكثر تفاصيل على الشوانت هذوما، نحكيو زادة علاش اليوم دور ثقافة الغلق نتاعهم او استبعادهم من المشهد الثقافي ولا المجتمعي بصفة عامة اليوم هو اللي وصلنا لمثل المراحل اللي للاسف وصلنا تو من شباب يتبع المخدرات وشباب معناتها ما يلقاش وين يمشي شباب، دونك اوتوماتيكمون يمشي في ثنية اخرى، غير انه يمشي في ثنية اللي كي كنا صغار ولله الحمد خلطنا عليهم. يلا نمشي فاصل صغير نرجعكم بعد شوية في برنامج الشانتي.
3: شانتي البلاد، شانتي البلاد. بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد.
4: انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحرت منين نبدا؟
4: اللي يقصد يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو قريب بالضبط؟
4: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوري موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
6: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
7: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدة نجم تخلص بالتقسيط.
6: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسيه كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون إنترناسيونال باش نخدموا على الأورال والإكري. وجديد السنة سوتيان سكولير إنتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه. من البريمير، كوليج، ليسي وحتى للكبار، عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
7: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020، ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
6: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت، طور فرنسيتك اليوم وحذر فرصتك الغدوة.
8: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين، جروب إيكول. وكان ولدك من 11 سنة فما فوق، موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
9: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
10: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
9: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98-118-232،
9: وإلا كلمونا على 98-118-231.
11: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: شانتي البلاد، شانتي البلاد.
2: مازلنا متواصلين في شانتي البلاد، نحن موضوعنا هو دور الثقافة بصفة عامة، ودار ثقافة منزل بورقيبة والعالية بصفة خاصة، والشانتي اللي تقريبا بالنسبة للعالية لم ينطلق ديجا، وبالنسبة لمنزل بورقيبة بدأ وقف ورجع وقف، ولحد الآن مازلت فيه مشاكل للشانتي هذايا. قبل ما نمشيو للموضوع الرئيسي متاعنا اللي هو شانتي البلاد، خلينا نحكيو على انه غدوة كما نعرفوا الناس الكل انه احياء الذكرى 63 لعيد الجلاء، وفي الذكرى هذه فما بلاغ مروري، خلينا نقراه للناس الكل باش الناس الكل على الاقل تعرف شنو الطرقات المغلقة، ومنها الطرقات تبدا معناتها الليله الفاصله بين 14 و15 اكتوبر. دونك في اطار انجاح فعاليات الخاصه بذكرى 63 لعيد الجلاء، تدعو مصالح شرطه المرور ببنزرت عموم المواطنين المتساكنين الى عدم ارساء سياراتهم حتى الكهرباء ما تقف في عدد من الانهج والشوارع خلال الليله الفاصله بين يوم 14 و15 اكتوبر. دونك لهنا نحكي من مدخل طريق السياره الى مدخل الجسر المتحرك ببنزرت من جهه جرزونه، معناتها من لوطوروت وانت خارج حتى للقنطره الجسر المتحرك يمنع منعا باتا وقوف او توقف السيارات. نحكي على نهج محمد علي ببنزرت، شارع الطيب المهيري ببنزرت، رصيف طارق ابن زياد ببنزرت، شارع الحبيب بوقدفه ببنزرت، سيدي سالم الكورنيش ببنزرت، كامل شارع 14 جان في 7 نوفمبر سابقا لغايه مفترق صابوران ببنزرت الجنوبيه، كامل الطريق الوطنيه رقم 11 الى غايه مفترق السبته. دونك نحكي على طريق منزل بورقيبة، الساحة العمومية المصيدة من مفترق حافر مهر إلى غاية مفترق السبتة في الاتجاهين، منع مرور وجولان الشاحنات الثقيلة بالطرقات سالفة الذكر بداية من الساعة اليوم من مدي 3 اليوم. دونك اليوم 14 معناتها اليوم 15 أكتوبر لأربعة العشية، معناتها من اليوم مدي 3 حتى الغدوة لأربعة العشية الشاحنات يمنعوا مرورها وجولانها في الطرقات اللي سميناها مذوم الكل. دونك تقريبا من طريق السيارة خروج طريق سيارة نحو بنزرت حتى للسبتة سيمانتيري، تقريبا أغلب الطرقات يمنع مرور الشاحنات الثقيلة فيها، يمنع على أصحاب الشاحنات الثقيلة المعدة لنقل السلع من الميناء التجاري عبر طريق الوطنية رقم 11 الجوالين بطريق المذكورة بداية من الساعة 4 مساء اليوم 14 أكتوبر إلى غاية الساعة 4 مساء غد 15 أكتوبر، إضافة إلى منع رسوها أو تركها بالساحة قبالة السبت خاتم 2008 يقفوا غاديك. دونك ممنوع منعا باتا، منع وقوف الحافلات السياحية والمعدة لنقل العمل في ولاية بنزرت المقابلة لمقر ولاية بنزرت. دونك هذوما البلاغ المروري طبعا بالنسبة للغدوة بالنسبة للفعاليات الخاصة بذكرى 63 لعيد الجلاء. سينو ماذا بينا نحاولوا اليوم نعاون شوية العباد، خاطر فما برشا عباد اليوم تروح البلايس معناتها وين موجودة بتتنقل برشا اليوم العشية. دونك نحاولوا نسهلوا التنقل متاع المواطنين، نحكيوا على التاكسيين، نحكيوا على النقريفي، نحكيوا على الواجهات. خلينا نعطيوا نبذة جوست على محطة الجلاء في بنزرت اللي فما تشكيات ديما تصير فيها انه ما فماش لواجات، تلقى لواجات مثلا موجوده في منزل بورقيبه اما باركونتر في بنزرت ما فماش، وعباد تقعد ساعه وساعتين تستنى غاديكا باش تلقى فيش تروح. دونك لهنا ماذا بينا يصير تدخل لتوفير السيارات الاجره اللواج
3: باش فما حافله تجيب الوقت
2: قديش باش تهز وقديش الوقت نتاعها بعيد على الوقت، فهمتني؟ دونك فما حافلة حاجة باهية، أما اليوم المنتظم ذاك الحافلات، أما بالنسبة للواجهات اللي هي في كل وقت يلزمك تلقى الواجهة توصلك، في بعض الأحيان عباد تقعد ساعة وساعة ونص تستنى في ال
3: المشكلة إنه الانطلاق معناها فماش عباد باش تعبي البلايص
2: بالضبط،
3: دونك باش لابس يعمل باش يمشي فارغ ويعاود يعبي
2: البلايص هذيك الإشكال، هذيك الإشكال وتتلم بالزهر في كلها في فرد بلاصة وتقعد البلاصة الثانية فارغة
3: باش يعبي 8 بلايس ولا 7 بلايس وباش يمشي معبي ويرجع معبي. دونك مش لوجيك انه يمشي فارغ ويرجع معبي
2: بالضبط.
3: وقتها نولي نقول لك معناه يخليه في الكورسه باش وقتها يعوض
2: اللي هو مش ممكن،
3: اللي هو مش ممكن
2: لوجيك على الاخر. دونك ردوا بالنا، وديما ماذا بينا في مثل هذه الايام انه في اي حاجه نجم نشوفوها نشتبهوا فيها ولا حاجة تخوفنا ولا حاجة نراوها معناتها سواء النطرة والسرقة وكذا كذا في المحطات وكذا، نبلغوا فيها بالوقت السلطات الأمنية ونحاولوا ردوا بالنا الناس الكل على بعضنا. سينا نرجع لشانتي البلاد، رؤية دور الثقافة كيفاش كنا في على الاقل في صغرنا نتعامل مع دور الثقافه.
3: انا واحده من الناس كنت نقدس حاجه اسمها دار ثقافه، عندي انا سبت واحد هذاك خاص نمشي فيه لدار الثقافه، نطلع فيه نقرا الكتب، خاصه في منزل بورقيبه عنا برشا كتب، معناتها تلقى تاريخ تلقى الفلسفه تلقى الشعر، وفي نفس الوقت تلقاني المراجعه نتاعي تاع جمعه كامله نقراها الغاديكا. دونك كانت عندنا المكتبه بحذها مطبعه بحذها، دونك نطبع فيها وبحذها نطم الليبي، دونك نهار كامل انا نعدي في دار الثقافه.
2: يعني تمشي على الملاوي تمشي على القرايه
3: خاطر نمشي على الزوز، خاطر تلقاني باش نفطر الغاديكا عندي الملاوي نقرا باش نقرا معناها، وفما كتب مثلا ما نجمش نخرجهم دونك نمشي نطبعهم. هذيك بحذا ما عرفتك
2: كنت مغرومه برشا مالا كنت بالقراءه.
3: قبل مغرومه برشا في الليسي والكوليج. دونك واحد هذاك ديما في
2: دار الثقافه كانت عندها فتره من حياتك كانت معناتها مرتبطه بها.
3: اي ذكرياتي الكل في دار الثقافه.
2: انا واحد من الناس كيفك، انا تقريبا دخولي الفعلي لدار الثقافه 2007 2006 2007 الى حدود تقريبا 2014 15 معناتها باش وليت
3: مديري كبرت
2: اكثر من البكالوريوس.
3: هو تعدينا من زوز
2: في الفاكولتي، انا موجود في دار ثقافه
3: فما اكسي لجماعه المدرسه المكتب، دونك هذيك عديت فيهم 6 سنين من 2002 2006 بعد كبرت وليت مع جماعه الكوليج، تعديت المكتبه الكبيره معناها مع الكبار، دونك هذيك من الكوليج للباك وانا فيها.
2: دونك نحكيو على دار ثقافه، نحكيو على بلاصه تكون صغار، تأطر الصغار، تحمي الصغار وتخليهم في على الأقل إطار.
3: هو ريفوج هذاك نتاع الصغار.
2: اكزاكتومون. ولا فما حاجة مهمة جدا الحماية.
3: أكيد.
2: الحماية خاطر هما في مكان فما مؤطرين فما.
3: والصغير اللي ما عندوش هواية رياضية معناها ما يحبش السبور، أنا ما كنتش نحب السبور، ما كانش عندي هواية، هوايتي كانت معناها المطالعة ونقرا الكتب في الثقافة.
2: باش نعطيهم معناتها النوادي تلقى المسرح، تلقى الرقص، تلقى الموسيقى، تلقى المطالعة، تلقى نوادي الشطرنج، تلقى
3: عديد من المسرحيات نتفكر يجيو مع
2: دور الثقافة اليوم بالنسبة للمسؤولين في مجال الثقافة. سيد مندوب جاي ولا الثقافة اللي خلينا نقوله لك، راهو اليوم لاهوتك صحيح نعرفه اللي قاعد تخدم في المهرجانات وتدعم في الأيام الثقافية، لكن هذا كل راهو الأصل نتاعهم هالأيام الثقافية والمهرجانات الثقافية أصلهم الأصيل هي دور الثقافة. شنو تخرج لك دار الثقافة من الناس في المسرح في الرقص في الموسيقى، هي اللي غدوة تجم تبني بها من الأيام الثقافية وغيرها. إذا ما عندكش الباز، ما عندكش القاعدة اليوم اللي تبني لك الناس هذوما، فلا تنتظر أنه في يوم من الأيام أن نقاول في الأيام الثقافية حاجة من إنتاجات دور الثقافة كما كنا قبل. وين هو المهرجان جاهو للمسرح والرقص؟ قبل كان نذكر أنا مهرجان جاهو للبريك دانس وقت وللموسيقى، وفما المهرجان جاهو للمسرح حتى كانت وجدوا توا. وين هو البهرج اللي كان يتعمل قبل؟ نذكر في صالة الفطناسي كانت تلتقي كل دور ثقافة على ولاية بنزرت. تخيل أنت مع 2007 و2008 في العام ذاك تقول القايل الوقت ذاك إيش كان عنا؟ لا كانت فما انترنت كما موجوده توا، ولا كانت فما البورتابلوات كما موجودين توا، ولا كانت فما فيديوهات تتفرج فيهم، ولا كان مع ورغم ذاك العباد تخدم
3: كان عندها صدى كبير، ما كنت ايفينمون كنت تسمع به برشا.
2: دونك العباد تقول توا واش ندخل هذا في برنامج الشانتي؟ احنا الشانتي نتاعنا صحيح هو صحيح بني، معناتها نحكيو حاجه فيزيك،
3: اما البني مربوط به قيم معنويه.
2: اكزاكتومون. ما فما شانتي معنوي اليوم وقت تمس دور ثقافه وما تبنيهمش، تخلي الشوانت نتاعك مفتوح ودار ثقافه الاسهل نمشيو نسكروا دار ثقافه خاطر فيها بارتي ايل للسقوط، وقت اللي هي ما نخموش كي نسكروا دار ثقافه شنو الانعكاسات نتاع التسكير هذايا؟ شنو شي يصير صغيرات يا كما قالت رؤي مغرومين بالسبور كوره تيكواندو بوكس كذا لقاو بلايصهم اللي هي شويه معناتها في الجمعه، والصغيرات الاخرين شنو نعملوا لهم؟ يقعدوا في الدار، يا يقعد في الدار يشد التابلت نتاعو والبورتابل نتاعو ونولفوا صغيراتنا بك الحاجات اللي تفسد الصغير اللي ما لازمش يولف بها، ولا نسيبهم في الشارع ونلقاو الصغار للاسف كما تو شوف فيهم التدخين المخدرات الفساد الاخلاقي نتاعهم، ولينا نسمعوا برشا سبان ولينا نسمعوا كلام زايد وكذا، فما الكل زاد ما هما خاطر جنسية زاد ما نلزمش نغضوا عليها البصر التحرش بالأطفال وكذا وكذا وكذا، فكذا زاد يلزمنا نردوا بالنا عليه. وشفنا معناتها الحادثة الأخيرة اللي قامت عليها تونس الكل في الآخر قصر، الناس هذوما كانت تحطهم في بلاصة مؤطرة وفما شكون مؤطرين بحذاهم من عباد قارية قرايتهم أنه يعرف يتعامل مع الصغير ويعرف يتعامل مع المراهق اليوم نجم ونصلحوا على الأقل فئة كبيرة من شبابنا. للأسف اليوم وقت الشوانت كيف ناذية يراو على انها دوزيام دوغري تروزيام دوغري معناتها مش من الدرجه الاولى للهوه نتاعها، فلهنا يظهر لي الخطا في التفكير نتاعنا والخطا في الاولويات نتاعنا. الاولويه الأولوية نورمال. كي تحب نحكي كان تقولوا مثلا عندنا تقشف مش قاعدين نبنيه
3: نستثمروا في صغارنا
2: فوالا يمكن. أما مادام فما اعتمادات والدولة الدولة تقول لك أنت مد لي شنو تحب تعملته أنا نوصل لك في الأخر بكل فماش تحرك. بعد نحاولوا نعملوا شوية مكياج ببعض التظاهرات اللي تظهر كأنها فما خدمة وفما نشاط أوكي متفاهمين فما نشاط وفما خدمة. أما الخدمة صحيحة وقت اللي كي تخرج أنت كمسؤول تخلي بلاصتك تخلي فما نواة تبني في نشاطات. مش الفايدة إني نجيب نشاطات بالفلوس ونوري للعبيد اللي أنا قاعد نخدم والعبيد اللي فما أنشطة. دونك من زبرقيبة وقتاش إن شاء الله كان كان باللوجيك أسكو تستحق كل الوقت هذا يا رؤية؟
3: والله أنا ما عنديش حيفيات على المشروع.
2: أما أنت تعرف إنه عنده سنوات وسنوات.
3: عنده سنوات ديجا نفكر عملوا إكسبرتيز دونك معناه عراو على حديد وكل شيء. دونك مش عارفة علاش وقفها أما سينا دار ثقافة في مازل برقيبة راهي روبير.
2: فوالا
3: راهي قلوا احنا مونيمون عرفتك
2: ونتصور في فترة معين كنت معناتها عبيد خدمة
3: نحكي على البلاصة على الاستاتيك على هي ك معناها
2: كبنية
3: كبنية كيفاش معناها كيفاش عندها فالور نتاعها وعلى الفونكسيوناليتي نتاعها وعلى الصغيرات كيفاش علاقتهم بالمكتبة.
2: بالضبط بالضبط. دونك كيف كيف نحكيو على دار الثقافة العالية نذكر كنا نهار السبت نكملوا القرايه نص النهار مدي ساعه مدي ساعتين ماكسي تحل مدي ثلاثه نورمالمون دار ثقافه وقتها مدي ساعتين تقانا ديجا واقفين قدام الباب نستناو وتحيه بالحق لكل المديرين سواء كان منير ماجري سابقا ومن بعده مدام انيسه الساحلي ما كانش مربوطين بالوقت رغم انه يلزم مدي ثلاثه ما تعرف الوقت اللي اسيوري وكذا
3: نقعد النهار كامل مش
2: يحلونا الباب ويخلونا الداخل
3: قلت لك مقيل الغازيك
2: طوكو هما موجودين يحلك الباب علاش يقول لك ديما الغايه نتاعهم خاطر هما ولاد الدومين شو يقول لك يقول لك غايته الاولانيه انه يستغلوه ويسيبولك وقت نذكر شنو حاجتكم انتم آلات موسيقيه هم الآلات الموسيقيه جماعه المسرح حاجتكم بالصاله هيك الصاله قدامكم جماعه الدونس يقسموا الانفورماتيك يحلونا صاله انفورماتيك كنا عندنا تو اكسي. دونك على الاقل انا واحد من الناس ونحكي على على الاقل ابناء جيلي
3: قبل ما يطلع تليفون
2: قبل ما يطلع تليفون ايوي في الفتره هذيك في الفتره هذيك نجم نقولوا انه من اسباب بناء شخصيتنا مهم جدا. واول مره دخلت للتقديم الحفلات والتقديم كان في دار ثقافة العربي النجار وعلى ذلك عندها فضل كبير علي. دونك اليوم إذا أنا موجود في المرحلة هذه فجزء من تكوين شخصيتي وحياتي في الوقت هذه هو اللي يعود دار ثقافة العربي النجار ولكل من قام بتبيعة من منشطين وغيره ومديرين في الدار هذه. دونك نعود ونرجع إنه برنامج الشانتي اليوم يلزم يتابع مثل هذه الأشغال باش على خلد الثقافة ترجع للدور متاعها الرئيسي وهي تكوين الشباب وحمايتهم وتأطيرهم. شكرا لكم الناس الكل. رؤية بعد شوية باش نحكيو على كيفاش من الطبيعة نجمو
3: كيفاش للطبيعة هي بدها هندسة الأرشيتكتور نلقاها في الطبيعة
2: نجمو نقلوا حاجة موجودة في الطبيعة نقلوا عليها كومبليتمون تكنيكمون كيفاش تعملت
3: ونقولوا سبحان الله ايش خلق
2: ايش خلق فوالا وممكن نعملوها على ارض الواقع تعطينا نفس
3: النتيجه
2: فوالا. يلا خليكم برونشيتهم بعد نقول لكم فاش على تحكي رؤيه وعلى شنو تحكي رؤيه. رجعنيكم في برنامج الشانتي
1: شانتي البليت شانتي البليت

0: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 95 15 44. تبي ام مغراوي.

0: Variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
1: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه انجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون ادغا فاسيال مكياج ايشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
2: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397
3: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر كأس بنزر للحلاقة تعلم نافس ابدع وخلي بصمتك التسجيل مفتوح ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صنيصة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
2: رجعنا لكم في برنامج الشانتي. رجعنا بعد تليفون جينا طبعا من أحد سواق سيارة التاكسي قال نسمعوا فيكم من قبيلي حكيتوا على 15 أكتوبر حكيتوا على الشوانت حكيتوا نراو في الندورو قاعدين نراو في العلامات نراو في الزينة نراو في التحذيرات للذكرى هذية ذكرى عيد الجلاء 15 أكتوبر. قال علاش اليوم ما نسمعوش طبعا ما بعضنا الاغناء الوطني وسمى بني وطني. دونك احنا طبعا طونك موجودين في البلاتو ما فيها حتى مشكل ان نعطيو لافونغو طبعا للتاكسيستيه والناس يسمعوا فينا على اغاني الوطنيه طبعا اللي غدوا باش تلقاو منهم برشا برشا برشا ما فيها حتى مشكل ان توا نمشيو مع بعضنا لاغنيه بني وطني.

0: Oxygène. الشانتي بريكولاج مرمى ولا دينا مقاول ولا صنيصة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعناكم في برنامج الشانتي في آخر بارتي باش نحكيو على موضوع مهم جدا اليوم الانسبيراسيون ولا خلينا نقولوا الاستلهام أو أنه تاخذ اليوم الفكرة متاعك من الطبيعة ومدى قابلية أنك تطبق حاجة في الطبيعة يسيرتو نعرفوا الإنسان معناتها منذ الأزل ومنذ معناتها القدم يحاول ديما أنه ياخو ولا يستلهم الاختراعات متاعه والتقدم متاعه والتطور متاعه من الطبيعة. مثلا كي نحكيو على الطائرات كي نحكيو على السيارات كي نحكيو على عديد اليوم الاستعمالات
2: الطبيعة كإيكو سيستم كامل من الحيوانات للأشجار للنباتات
1: بالضبط. دونك اليوم في الارشيتكتور نورمالمون كيف الإنسان تصور في فترات معينة يستلهم منها حاجات اللي هي يطبقها على أرض الواقع، هل إنه تركب ولا ما تركبش؟ خلينا ناخذ المعلومة أكثر ما عندك أنت رويلة عويني ندخل أرشيتكت.
2: باهي اليوم باش نحكي لو كان يعديو تصويرة على سنتر معناها سنتر كوميرسيال موجود في زيمبابوي اللي هي معناها بلاد سخونة برشا. الأرشيتكت استوحى السنتر هذايا من لي تيرميتيغ اللي هي خالية النحل، معناها لي تيرميت هذوما نوع متاع
1: النمل
2: النمل اللي هما النمل الابيض. دونك الخليه هذه باش تبقاها في الارض طالعه لفوق معناها لازم حتى تكون اعلى منا. تمشي بسيستم دي غالري معناها باش تلقى نقب فيها على جناب. نقب هذوك فيها معرف كلمتهات نقب هذوك يحبتو حطيك اللوطة والفوق تلقى دو شميني دي ترو كما الشمينية معناها بلغتنا احنا
1: شميني واضح شميني
2: شمينية. دونك النقب هذوك لزيغاسيون هذوك يخلي الهواء الفريشك يدخل يسي ديفوز معناها من لي تونيل هذوكا اللي موجودين معناها اللي عملوهم النمال في التراب تدخل الهواء يكون معناها فما تمبيراتور معناها معتدله في وسط التيرميتير في وسط البيت نتاع النمال والهواء سخون بطبيعته هو يطلع الفوق. دونك الهواء سخون باش يطلع الفوق ويخرج من قبل موجودين من فوق اللي هما الشمينات. دونك الاركتيكت هذا ياخذ الانسبيراسيون من لي تيرميتير هذوما نفس السيستم فما دي تونيل يعديو الهواء هذوك يدخلوا الهواء الفريشك في وسط الباتيمون الهواء سخون يطلع الفوق عن طريق دو شوميني. دونك في الباتيمون كامل حط 48 شوميني الفوق في التواب. دونك في الباتيمون هذا بخلاف شوا تاع لي ماتيريو دونك هو استخدم بريك مخدومه من التيغ تاع لي تيرميتيغ دونك حاجه لوكال
1: حاجه اجر معناتها البريك
2: البريك اللي هو اليجور دونك مصنوع بالماتيريو لوكال
1: لوكال كانه نفس الخليه اللي
2: هي اما دخلت فيها التكنولوجي
1: واضح.
2: دونك نفس السيستم انه فما دي ترو فما دي زايغاسيون يدخل فيهم الهواء الهواء سخون يطلع الفوق يخرج عن طريق الشوميني اللي موجودين في التوا مع شوا نتاع لي ماتيريو معناها في وسط الوقت اللي تلقى فيه الباتيمات كلها نتيحه سحاب وليفير والبولار. دونك هو قاعد في الاركيتكتور لوكال قاعد في لي ماتيريو لوكال استخدم البريك اللي هي معموله من التيغ نتاع لي تيغ ميتيغ نتاع النمل هذيا اللي خلتنا يكون عندنا بنية ديورابل بنية تحترم الطبيعة
1: ايكولوجيك وفي نفس الوقت
2: ايكولوجيك مستوحات من الطبيعة ولا تمبيراتور نتاعها في النهار 27 درجة في اي معناها فصل حتى في الصيف معناها في وسط السخانة من غير كليماتيزور
1: في الزيمبابوي هذه
2: من غير كليماتيزور
1: نحكيو
2: على بنية من غير كليماتيزاسيون.
1: شفت حتى في الـ في الـ في الفيديو معناتها في دوكيومونتير تعمل على البنية هذه انه تقريبا ربحت 35% من المصاريف نتاع
2: نتاع
1: الانرجي فوالا. دونك اللي خلى انه حتى باش تشوف انت شنو التبعات نتاع حاجه كيف نكاي حتى الكري داخل المبنى هذا ارخص من المباني المماثله ليه
2: الايكو سيستم تاع النمل تعمل في السنتر كوميرسيال هذا في الباتيمون كوميرسيال هذا نفس الايكو سيستم
1: دونك مسحقتش كليماتيزاسيون
2: نفس الماتيريو معناها اللي هو التيغ اللي هو نفس الماتيريو عملوا به البريك ما تسحقش كليماتيزاسيون معناها في النهار درجه الحراره 27 درجه بلاش كليماتيزور.
1: باه نعاود نوضح
2: كيما زيمبابوي
1: فوالا نعاود نوضح واللي هي نحكيو كبلاد السخانه كبيره فيها والحاجه الثانيه اللي هي دوله ناميه كيف تونس كيف اي
2: دوله تستعمل ماتيريو لوكال
1: فوالا. نتخيلوا انه اليوم التطور
2: كان تراه من الفوق
1: من فوق بكل
2: 48 شوميني اللي هو باش يطلع منها الهواء سخون
1: معناتها اليوم التطور مش مربوط بالدوله هل انها دوله فقيره ولا غنيه وهل انها ناميه او
2: اللي باش نبنيو بها
1: بالتعامل
2: مع الماتيريو لوكال وبالفكره منين باش تجي
1: بالضبط. اليوم الارشيتكت اللي خدم مع الفكرة بخلاف الفكرة اللي عملها انه حب يطيح لو ماكسيموم في الكو
2: هي سوليسيون
1: فوالا لا وحتى الكو معناتها اليوم لقى سوليسيون
2: اكيد
1: التطبيق نتاعها مشى في كو اقل
2: كيما هكايا بالمساحه نتاعو بالليتاج اللي فيه معناها الكليماتيزاسيون باش تاكل برشا انرجي
1: برشا
2: دونك هو خليها باتيمون يكون بارد كيما الخلايا نتاع النمل بالضبط ما غير كليماتيزاسيون ما غير كليماتيزور
1: تقريبا 8 ايتاجات في وسط البنيه هذه
2: فما 48 شومينه في السقف ونفس البرانسيب فما دي تونيل يعديو الهواء
1: خنعاود نفسر للعباد شنو الفكره معناتها بتبسيط
2: خليه النمل
1: الابيض هذه الخليه هذه في زيمبابوي شفنا عندنا فما صور ليها الخليه هذه هي راهو كي يبناها النمل تعلى فوق الارض مش كما النمل اللي عندنا احنا تقاها فما تحبيره صغيره تحت فوق الارض والباقي الكل تحت الارض لا هذه موجوده تحت الارض لكن في نفس الوقت تعمل
2: نفس البرانسيب تاع لي تونيل
1: البرج تعمل برج كامل فوق الارض
2: ومن فوق فما دي ترو خلي دي ترو
1: وحتى من الجناب فما دي ترو
2: الجناب هذيك اللي هي باش تدخل الهواء هذاك يدخل اللوطه بطبيعته الهواء السخون باش يطلع على الفوق
1: ديما في الفيزيك الهواء السخون يطلع
2: باش يطلع باش يلقى النقب هذوك ويخرج منهم دونك ديما باش تلقى فما السيركوي نتاع الهواء هذاك وديما باش تلقى تمبيراتور
1: عندنا فما ايفاكواسيون تاع هواء
2: باش يدخل الهواء البارد هذاك
1: يدخل الهواء البارد
2: يدخل اي سي ديفوز معناها يتغلغل فك التونيلات هذوك اللي التونيل بالعربي
1: النفق
2: في النفق هذاك اللي عاملينهم الانفاق اللي عاملينهم خاطر هي كيما سيستيم لابيرانت والهواء السخون خاطر بطبيعته باش يطلع الفوق يخرج من قبل اللي هما اللي شومين الفوق
1: فوالا وبطريقه هذه الخليه نتاع النمل تقعد ديما بارده والتمبيراتور نتاعها ستابل لهنا كي نهزوها للحياه اليوميه
2: هي طريقه نتاع تأقلم مع الطبيعة للنمل سبحان الله النمل كيفاش تأقلم مع الطبيعة كيفاش بناء دار كيفاش عمل الأرشيتكتور نتاعو
1: الإنسان خذ الفكرة هي بيد هذه اللي هي سبحان الله قلناها قبيليك وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى خذ الفكرة هذه من حيوان لا عقل له معناتها في الاخر بقول هو معناتها يتبع في الغريزه نتاعو والطبيعه نتاعو وطبقها على ارض الواقع وحاول يقرب الماكسيموم في النقب في اللي شومينيه اللي موجودين
2: السيستم تاع لي ستروم السيستم تاع لي شومينيه
1: فوالا وفي الماتيير
2: في الماتيريو تاع الكونستركسيون في الشوا تاع الماتيريو
1: في الشوا تاع الماتيريو وبالطريقه هذه ربح 35% من استهلاك الطاقه داخل المبنى هذا اللي تبنيه
2: والكون تاع البروجي بتبيعه عنده دخل خاطر كي تستعمل ماتيريو لوكال وجينيرالمون معناها في لي بيي كيما هكايا يجيبوا العباد اللي هي تخدم بيدها فهمت دونك تخدم العباد تخليهم يستعملوا التراب نتاعهم والتيغ نتاعهم باش يصنعوا لي بري
1: لا استيراد ولا حتى شيء
2: دونك هما بيتهم شي يخدموا العباد معناها راه فما بلدان معناها حتى من لي فونداسيون يعملوهم بالعجيلي بالكاوتشو معناها تلقاهم ديما يستعملوا الماتيريو لوكال يخدموا العباد دونك يد عامله يخدموا العباد الماتيريو موجود واقل تكلفه تاع مشروع
1: واضح شكرا ليك يا روي يعطيك الصحه مزيانه برشا الفكره للناس اللي تحب تعرف اكثر على الفكره هذه تدخلوا تشوفوا الصور في الفيديو لايف ستريمينغ نتاعنا طبعا صفحتنا اكسجين تونيزي سينو ناس تسمع فينا تتابع فينا وصلنا ختام حلقتنا بالنسبه لليوم من برنامج الشانتي تحيه لكل الفريق اللي كان حاضر معنا طبعا في الاخراج والاخراج الرقمي الياس ورحاب وطبعا في التنسيق عبير
2: انا شقلت ربيب
1: لا
2: حبيت
1: نستنجد بروي قالت لي ربيب معناتها الورا خلينا في عبير ونمشي وتحيه لزميلتنا طبعا ملك في التنسيق تحيه للفجدوبي في رئيس التحرير وتحيه لكل زملائي كومبري عواطف العوني في الاخبار كنت مع عبد الرحمن عبد الواحد ما بقى لي كاش نقول لكم دمتم في امان الله
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دينا مقاول ولا صناعه بالرخصه ولا بلاش الشانتي حكايه تتعاش كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت البلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy, حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
4: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 39. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.
6: مليون نجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية، والجارانتي يوصل الخمس سنين، وإلا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز، فور، ميكروواند. من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، ملا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات، والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البي بالدار وبلاش. باشير لو ماغازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط، انو يدوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، وإلى كلمونا على 26 455 444.
7: زي لو يا دوسار

0: ثم حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري
0: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفيبري.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
3: اكسجين تنفس اللف أم تنفس اللف أم

0: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: اصنيعي وتعب على الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.com.

والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرة للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين إبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر، لنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة، ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان
0: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Publicité.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
2: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le hatel 100 mégas, et petit DN, min 55 dinars fichar. Jaraba ou hafala fedar.
1: Handek Orange.
3: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري
4: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
5: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ
4: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك
5: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله معليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح
6: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل
7: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل وزيدة نجم تخلص بالتقسيط
6: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف
7: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98-186-871-72-413-020 ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير
6: وما تنساوش أنه آخر أجل للتسجيل هو 17 أكتوبر 2026 مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحذر فرصتك الغدوة
8: تحب ولدك يدخل عالم التنس تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة التنس مش كالرياضة التنس ثقة التنس تركيز والتنس طريق للنجاح نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا البيبي تنس من 4 ل 6 سنين من 6 ل 10 سنين جروب إيكول وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات ما لافش تستنى جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب بنزرت حضروا صغيراتكم للمستقبل
9: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
10: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
9: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.
11: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: ليش غرامك نجم تتبعوته سلبي لبعيد؟ انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحرت منين نبدا؟
0: اللي يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته البرة وقاعد يحضر في دوسيه في كومبيس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا، في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
3: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيدت نجم تخلص بالتقسيط.
2: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كومبيس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون انترناسيونال باش نخدموا على الورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ قوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
3: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98 186 871 72 413 020، ولا تعدي وحدينا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
2: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: الأمور ربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع ادفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. ادفانس مع بعضنا نقدمه.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تاك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
5: استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
4: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا ريح ليش بدي نفس أكسجين ونرجع. ريح ليش بدي نفس أكسجين ونرجع.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامة متنوعة من ادوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتنسيق من المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايوم كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي soins main et pied ou épilation visage et corps.
1: Si mon معلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 99. ايكول نزهة، تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: مليون تنجم تشري فريجيدير بسوم خيالي ومعاها هدية والجارانتي يوصل ل5 سنين والا تلفزة فرجتها عالمية. تحب على غاز فور ميكرو اوند؟ من الاخر كنت تحب تشري الكترو ميناجي وما لقيتش السوم اللي يساعدك، مالا هذي فرصتك باش تخير وتختار. في باشير جبنا لك لارج شوا من جميع الماركات والسوم كيما العاده لو ميور بري، وكان على التوصيل مضمون البيب الدار وبلاش. باشير لو ماجازان اللي توفر لك اقوى الماركات وباقل الاسوام. وكان تحب على التقسيط انو ادوك بتقسيط يوصل ل 36 شهر. باشير في بنزرت شيخ ادريس البياسة، والفرع الثاني في شارع حسن النوري، والا كلمونا على 26 455 444.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت، خلاف اللي خرجهم للخليج

0: 41 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
1: مستواك في الفرنسية ضعيف وتحب تحسنه، وإلا تحب تطور مستوى ولدك في الفرنسية؟ ولدك يحب يكمل قرايته لبرا وقاعد يحضر في دوسي في كامبوس فرانس، وإلا عنده مشروع للدراسة وإلا للهجرة في كندا؟ في أليانس فرانسيس دو بيزيرت عندنا الحل.
2: سيسيون أنوال 2026-2027 590 دينار العام الكل، وزيد تنجم تخلص بالتقسيط.
1: 60 ساعة باش تكون للتحضير للدلف، الدبلوم الفرنسي المعترف به دوليا ومطلوب في دوسي كامبوس فرانس، مع أساتذة فرنسية مؤهلين من فرانس إدوكاسيون إنترناسيونال باش نخدموا على لورال والكري. وجديد السنة سوتيان سكولير انتغري في الكور باش التلميذ يقوي مستواه في الفرنسي ويزيد يحسنه، من البريمير كوليج ليسي وحتى للكبار. عن التكوين المناسب لكل مستوى ولكل هدف.
2: للاستفسار والتسجيل تكلمنا عليه 98 186 871 72 413 020، ولا تعدي وحدنا في أليانس فرانسيس دو بيزيرت ورا لوبيتال ميليتير.
1: وما تنساوش انه اخر اجل للتسجيل هو 17 اكتوبر 2026. مع أليانس فرانسيس دو بيزيرت طور فرنسيتك اليوم وحضر فرصتك الغدوة.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي،
0: أنفولاين 98 118 232،
4: وإلى كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
7: انت تعرف علاش؟
8: نعرف، وانت تعرف علاش؟
7: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
8: نحبوها لخاطر تسمعنا
7: وتحس بينا،
8: تعاوننا
7: وتفرح معانا.
8: نحبوها لخاطر تفهمنا،
7: ترشدنا،
8: تنصحنا
7: وتوعينا.
8: نحبوها لخاطر ديما معانا،
7: ليلة معناها
8: تبعد ولا تقرب،
7: هي ديما معاك،
8: تخفى ولا تسهر،
7: هي باقي بحذاك.
8: نحبوها لخاطر
7: تزهينا
8: وتونسنا،
7: وحتى كان بكينا
8: بيديها تمسح عينينا.
7: توا عرفت علاش؟
8: وانتي فهمت علاش؟
7: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendu, dis maman.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي تحبك.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت